صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أصبحنا وأصبح

تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.7.

0: 9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. لكم منا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: آيات مباركة من كتاب الله الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 49 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الواسع. كلمة الواسع مشتقة من السعة، والسعة تضاف إلى العلم إذا اتسع وأحاط بالمعلومات الكثيرة، وتضاف مرة أخرى إلى الإحسان وبسط النعم. ويقول أحد العلماء في أسماء الله اسم الواسع: وهو الذي وسع غناه كل فقير، ورحمته كل شيء. أحياناً تطلب من إنسان مبلغ يقول لك: هذا فوق طاقتي، يعني دائرة ماله لا تتسع لهذا الإنفاق. أحياناً تطلب من إنسان أن يعاونك يقول: هذا الشيء الذي طلبته مني لا أقدر عليه، فوق طاقتي، لا تتسع له سلطتي، لا تتسع له وجاهتي. أحياناً تسأله سؤال يقول لك: لا أدري، هذا لم يبلغه علمي. فالإنسان محدود، محدود في علمه، محدود في قدرته، محدود في ماله، محدود في جاهه. كل إنسان هناك من هو فوقه، إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الواسع، فرحمته وسعت كل شيء، غناه وسع كل فقير، إحسانه شمل كل مخلوق. يعني لا تضيق دائرة علمه عن أي شيء، ولا تضيق دائرة إحسانه عن أي شيء، ولا تضيق دائرة قوته عن أي شيء. تتعلق قوته بكل ممكن، ويتعلق علمه بكل ممكن، ويتعلق إحسانه بكل ممكن. فكلمة واسع: وسعت رحمتي كل شيء، وسع علمي كل شيء، وسعت قدرتي كل شيء، وسع غناي كل شيء. لذلك قيل الواسع الذي لا نهاية لسلطانه. نحن بحسب تفكير الإنسان لا يستطيع تصور اللانهائي، طريق له نهاية، هذه المجرة مهما بعدت لها مسافة تنتهي، هذا الغني مهما عظم ماله ينتهي عند رقم، هذا الإنسان مهما بلغ من جاهه هناك شيء لا يستطيعه. يعني مثلا طبيب، أمهر طبيب في العالم، إذا مات الميت تفضل أعد له الحياة، هذا شيء فوق طاقتي. إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. أيها الإخوة، الواسع الذي لا نهاية لسلطانه. بالمناسبة الإنسان مصمم ليتعرف إلى الله، لذلك لا تملأ نفسه إلا معرفة الله. أي شيء دون الله عز وجل بعد حين يمل منه، يحيط

يحيط به، يختمه التعبير الآخر، ينتهي من التفكير فيه. لذلك حينما يغفل الإنسان عن الله عز وجل بعد حين، بعد أن تتحدد دنياه، يشعر بخيبة الأمل، ويشعر بالسأم، ويشعر بالضجر، لا لشيء إلا لأن نفسه مصممة لتعرف اللانهائي، لتعرف المطلق. فإذا شغلها بغير المطلق بالنهائي، إذا شغلها بالمحدود، سئمت هذا المحدود وملته وضجرت منه. لاحظ الإنسان حينما كان شاباً يعيش بالأحلام، ما الذي يسعد الشاب؟ الأحلام، يتصور بيت معين، زوجة معينة، عمل معين، مركبة معينة. فإذا وصل إلى نهاية أهدافه وتحددت حرفته وبيته وزوجته ودخله وحجم، بدأ الشقاء. الشقاء طبيعي، نفسك مصممة لكي تعرف المطلق، تعرف غير المحدود اللانهائي، وأنت شغلتها بالمحدود، فالمحدود تستوعبه سريعاً وتمل منه. أخواننا الكرام، لن تسعد في الدنيا إلا إذا تطلعت إلى الله عز وجل، إلا إذا كان الهدف هو الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ما سوى الله يمل، ما سوى الله يسأم، ما سوى الله محدود. لذلك الواسع الذي لا نهاية لسلطانه، والواسع الذي لا حد لإحسانه، فلا يحد غناه ولا تنفد عطاياه، ولا يشغله معلوم عن معلوم، ولا شأن عن شأن. لأيام الإنسان يسمع من شخص، يتكلم معه شخص، انتظر لأفهم، لا يتسع إدراكه لسماع صوتين ولا إلى أن ينصرف إلى جهتين، غير واسع. أما ربنا عز وجل، معنى أنه واسع أي لا يشغله معلوم عن معلوم، ولا شأن عن شأن. لو أن كل العباد دعوه في وقت واحد يسمعهم جميعاً، لو أن كل العباد، والواحد يعني أيام بناجي الله عز وجل يشعر أن الله سمعه، وأحياناً يستجيب له، فهو يتوهم أن الله له وحده. طيب، في هذه اللحظة التي دعوت الله فيها، كم إنسان آخر دعا الله فيها؟ يعني إذا استيقظت إلى صلاة الفجر وذهبت إلى المسجد وبعد الصلاة دعوت الله، طيب على مستوى بلدنا كم مسجد فيه تقام فيه صلاة الفجر، وبعد الفجر هناك دعاء، وكل إنسان توجه إلى الله بالدعاء؟ الإنسان لا يستطيع أن ينصرف إلى جهتين معا. حتى في علم النفس درسنا، الذي يبدو لك أنه يستمع إلى شخصين معا، إياك أن تصدق ذلك، عنده ما يسمى سرعة تحول، سرعة تحول. أما إنسان يستطيع أن يستوعب حديثين معاً، ثلاثة، يعني أحياناً بسهرة غير منضبطة تكلموا اثنين وتكلموا اثنين وتكلموا اثنين، لاحظ نفسك، هل تستطيع أن تستوعب جميع الكلام؟ تنصرف إلى هذين الشخصين وهما يتحدثان، تنسى الشخصين التاليين. فالله عز وجل واسع، لا يشغله معلوم عن معلوم، ولا شأن عن شأن، ولا حال عن حال. وقيل الواسع هو العالم المحيط علمه بكل شيء، وسع علمه كل شيء. أحياناً تركب مركبة أنت مكشوف أمامك، أما خلفك ما دون زاوية النظر في زوايا ميتة بالمركبة، ما بتعرف ماذا يجري هنا. الآن يضعون مرايا من أجل ما يكون في طفل، ما يكون في، لكن أنت لا تستطيع أن تحيط بكل شيء. هو الطائر أحياناً لحكمة أرادها الله عز وجل، عيناء الطائر

تغطيان 360 درجة، لكن قد لا تغطي تحته 360 درجة بشكل مستوي، أما كرة مستحيل. فالإنسان سمعه محدود، بصره محدود، علمه محدود، قدرته محدودة، إحسانه محدود. أيام الإنسان بيتجر يطالب يطالب، ما معي، الذي معي نفد. نعم. وقيل هو الذي وسع بعلمه جميع المعلومات ووسعت قدرته كل المقدورات، واسع الرحمة والغنى والسلطان والعلم والقدرة والإحسان. وقيل الذي لا حدود لمدلول أسمائه وصفاته، هذا معنى جديد، يعني اسم الرحيم ما له حدود، اسم الكريم ما له حدود، اسم الغني ما له حدود، اسم القوي ما له حدود. ما معنى الله أكبر؟ أي مهما عرفت عن أسمائه الحسنى فهو أكبر من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى زيد الخير قال له: يا زيد، والله ما وصف لي رجل فرأيته إلا رأيته دون ما وصف. أيام إنسان يقول لك المكان الفلاني قطعة من الجنة، تذهب إليه وفي ذهنك تصور كبير، تجده أقل بكثير من الوصف، أقل بكثير. قال له: يا زيد، والله ما وصف لي رجل فرأيته إلا رأيته دون ما وصف إلا أنت يا زيد. أحياناً تسمع عن إنسان يتكون عندك صورة، حجم هالي، يعني في إنسان يعمل في برامج إعلامية، فكان يقرأ لهذا الأديب لستة أشهر حتى يستوعب كل مؤلفاته، وحتى يقرأ كل ما كتب عنه له أو عليه، ثم يلتقي به. فهذا الأديب أو الشاعر لا يظن أن هذا الذي يقابله يعرف عنه كل شيء، يسأله سؤال يجيب إجابة غير علمية، يرد عليه بتحفظ، قاله أحد النقاد، ينكمش وينكمش وينكمش. فلما عوتب هذا الذي يجري هذه البرامج أنه لماذا أنت تحرج الآخرين بهذه الطريقة، فقال: أنا أحب أن أعيدهم إلى حجمهم الطبيعي. الإنسان له حجم، في أشخاص عندهم قدرة على أن يظهروا بحجم أكبر بكثير من حجمهم، أما في بعض الظروف الصعبة يحجمون، يعودون إلى حجمهم الصحيح. فكل إنسان له حجم، كل إنسان له قدرة، كل إنسان له سقف. لما ربنا عز وجل قال عن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. هو الإنسان لو نسي الآية حب يكملها، وإن تغفر لهم طبعا حيقول فإنك أنت الغفور الرحيم، الآية ليس كذلك، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يا ربي، ما علاقة العزيز الحكيم وإن تغفر لهم؟ قال بعض العلماء: ما من إنسان يعفو إلا ويسأل لماذا عفوت. لو فرضنا موظف، هل بإمكانه أن يطوي تكليفاً لمكلف بضريبة معينة؟ إذا طوى الضريبة أعفاه منها كلياً، يسأل لماذا أعفيته؟ حتى الإنسان إذا أراد أن يعفو قد يكون عفوه مأخذاً عليه، أما الإله العظيم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز، لا يستطيع مخلوق أن يسألك لماذا عفوت عنه، أنت المطلق. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أحياناً تأتي خواتيم الآيات على غير ما نتوقع: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ما دام الذي أسرى بعبده ليلاً يجب أن تقول إنه على كل شيء قدير،

جاي إنه هو السميع البصير. يا رب ما علاقة هاتين الكلمتين اللتين هما اسمان من أسماء الله الحسنى بمضمون الآية؟ يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الطائف؟ قال ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبى حتى ترضى. سمع الله دعاءه في الطائف، فكان الرد الإلهي هذا التكريم، يعني يا محمد سمعنا دعاءك في الطائف وهذا هو الجواب، أنت الآن مكرم وقد أريت ملكوت السماوات والأرض وقد نلت المقام الأول الذي لا ينبغي إلا لواحد من خلقه. فأحياناً ختام الآيات له معنى دقيق ودقيق دقيق. إذن معنى الواسع الآن أن رحمته لا حد لها، علمه لا حد له، قدرته لا حد لها. إذن تعلق هذا الاسم بكل أسماء الله، كاسم الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. اسم الواسع تعلق بكل أسمائه، قال واسع المغفرة، وقيل الواسع الذي لا حدود لمدلول أسمائه وصفاته، واسع العلم، واسع الرحمة، واسع المغفرة، واسع الملك. بعض العلماء الذين تحدثوا عن أسماء الله الحسنى ذكروا أن الواسع الذي لا نهاية لبرهانه ولا غاية لسلطانه، واسع في علمه فلا يجهل. لا، أعلم العلماء، والله غابت عني، بيتألف كتاب 10 سنوات يؤلف، ومع ذلك هناك ملاحظات يؤخذ بها في الطبعة الثانية. غابت عنه هذه الحقيقة، غابت عنه هذه الفكرة. حتى الأئمة الكبار، أبو حنيفة النعمان، غاب عنه حديث شريف، لو وصل إليه أو لو اطلع عليه لأدلى بحكم آخر غير الحكم الذي حكم به في موضوع الوقف مثلا. وفوق كل ذي علم عليم. فالواسع الذي لا نهاية لبرهانه ولا غاية لسلطانه، واسع في علمه فلا يجهل، واسع في قدرته فلا يعجل. الله قدير. الإنسان أحياناً يرى بعض المنحرفين يتحدثون بكلام قبيح قبيح، يتحدون أحياناً الذات الإلهية، ينطقون بكلمات الكفر، والله جل جلاله يعني بقدرته أن يسحقهم في ثانية واحدة، بثانية. قال وهو واسع في علمه فلا يجهل، واسع في قدرته فلا يعجل. أحياناً من فقرات التذكير قبل صلاة الفجر، وهو العاطي لا يسأل، وهو الكريم لا يبخل، وهو الحليم لا يعجل. الإنسان أيام يعجل، يعجل فيندم، الله حليم لا يعجل، وكريم لا يبخل، ويعطي ولا يسأل، إذا أعطى أدهش. قيل واسع في علمه فلا يجهل، واسع في قدرته فلا يعجل، وقيل الواسع الذي لا يغرب عنه أثر الخواطر في الضمائر. يعني أنت أيام عندك ملاحظة دقيقة جدا، تتأمل في إنسان، تتأمل قوامه، لون جلده، لون عينيه، نوع شعره، ثيابه، ألوان ثيابه، أناقته، انسجام الألوان في ثيابه، حركته، نظرته، لفتته، نبرة كلامه، دقيق الملاحظة إلى أقصى درجة. لكن هل تستطيع أن تكشف بماذا يفكر أو ما الذي يخطر في باله؟ إذن دائرة معلوماتك محدودة، وقفت هنا. أما قيل عن الواسع، قال هو الذي لا يغرب عنه أثر الخواطر في الضمائر،
كل الخواطر التي تخطر على بالك في علم الله عز وجل. وقيل الواسع الذي أفضاله شاملة وعطاياه كاملة، الله إذا أعطى أدهش، أفضاله شاملة عطاياه كاملة. وقيل الواسع هو المطلق، نحن في عنا محدود ومطلق، ما سوى الله محدود، لكن هذا المحدود بالنسبة إلينا غير محدود. الآن نحن بعد مئات السنين من البحث والدرس والتأمل وصنع المناظير العملاقة والمراصد الجبارة، هل تصدقون أنه عدسة بعض المراصد يستمر تبريدها 15 عاماً؟ عدسة بعض المراصد في مرصد بأمريكا استمرت مدة تبريد عدسته 15 عاماً من أجل أن يأتينا ببعض الكواكب التي لا ترى بالمناظير الصغيرة، ومع ذلك لك وصلنا إلى مجرة تبعد عنا 24,000,000,000 سنة ضوئية. نقول لهم يا ترى هل هناك مجرة أبعد منا؟ يقول نعم، ولكن علمنا وصل إلى هذا. فنحن الكون الذي نعيش فيه وهو نظريا محدود، ما سوى الله محدود، الله مطلق وما سواه محدود. الكون الذي هو بالنسبة إلى الله محدود، بالنسبة إلينا غير محدود. فكيف خالق الكون؟ من باب التوضيح يعني، واحد بدمشق، أصفار لوين؟ أعتقد أصفار من أول كتاب لآخره إذا بين الصفرين مليمتر، هذا رقم فلكي. صور كتاب تقريباً 20 سنتي، 25 سنتي، إذا بين كل صفرين ميلي كم صفر؟ السنتي 10، معنى السنتي فيه 5 أصفار، 25 سنتي في 125 صفر. طيب رقم واحد أمامه 125 صفر، 3 أصفار 1000، 6 مليون، 9 1,000,000,000، 12 1,000,000,000,000، مليون مليون. طيب 24، طيب 125 صفر. طيب من طرف هذا الكتاب إلى باب المسجد كم هو الرقم؟ من طرف هذا الكتاب إلى حمص، إلى حما، إلى حلب، إلى أنقرة، إلى موسكو، إلى القطب الشمالي. ندور حول الأرض في المحيط الهادي إلى القطب الجنوبي، من القطب الجنوبي إلى إفريقيا، إلى الجزيرة العربية، إلى الأردن، إلى سوريا، إلى دمشق. يعني في عنا أصفار طولها 40,000 كيلومتر بين كل صفرين ميلي، كم هذا الرقم؟ هذا الرقم ضعه صورة لكسر عشري، وضع تحته 8 مستلقية، يعني لا نهاية، قيمته صفر، قيمته صفر. أكبر عدد على الإطلاق إذا نسب إلى اللانهاية فقيمته صفر. الله مطلق وما سواه محدود، لكن المحدود بالنسبة إلينا غير محدود. طيب كيس طحين ناعم جدا، اعمل هكذا، وضع أصبعك على طرف هذا الكيس وأتي بمكبر، كم ذرة؟ كل ذرة 1,000,000 سنة، الكيس كم سنة؟ موضوع الأبد العقل لا يستطيع إدراكه، الأبد. الجنة أبدية، والإله مطلق لا نهائي، ما سواه محدود. شو معنى واسع؟ سمعت بعض العارفين بالله يقول والله يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع. في معنى آخر للواسع، الآن بالأرض في 5,000,000,000 إنسان على مستوى مئات، هل هناك وجه يشبه وجهاً؟

أبدا. حتى قيل لي لو جئنا بآلة تصوير ملونة وصورنا 100 شخص، حساسية الألوان لا تستطيع أن تظهر الفروق بين ألوان الأشخاص، بيكون كل شخص له لون. أما هذه الآلة تظهر 100 شخص بلونين أو 3 فقط، أما كل شخص له لون وله نبرة صوت وله رائحة جلد وله كيمياء دم بلازما وله شكل بالقزحية وله بصمة وله زمرة نسيجية لا تشبه في العالم كله إلا واحداً. يعني الآن العلماء اكتشفوا 2.5 مليار زمرة نسيجية. شو معنى الواسع؟ ائتي بمهندس اللي صمم لي بناء، صمم بناء آخر، بناء ثالث، بناء رابع، بناء خامس، بقول لك نعم. أنت لاحظ المركبات، سنة زوايا حادة، زوايا المركبة، سنة خطوط منحنية، السنة الثالثة ترجع زوايا، الرابعة خطوط منحنية. مهما كان الإنسان عنده إبداع ينتهي محدود إبداعه. أما أنت تصور كم شكل ورقة نبات في بالأرض، في ورقة إبرية، في ورقة دائرية، ورقة مسننة، ورقة مفلطحة، ورقة بيضوية، ورقة محززة، ورقة مسننة، شيء العقل لا يصدقه. يعني أحياناً ترى 1000 نوع من نباتات الصالونات. هذا النبات الذي يعيش بالغرف من أجل أن يمتع عينيك. انظر إلى أنواع الأوراق. شو معنى واسع؟ يعني ما في حد لأبداعه، نحن إبداعنا محدود. الأيام بتخيلوا مخلوق مثلاً بالمريخ، رأس وجزع وإيدتين ورجلين، طيب ما في عندكم تصور آخر؟ ما الإنسان مهما بحث عن شيء في إبداع، إبداعه محدود. لذلك لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع. بالبحر في 1,000,000 نوع من السمك، 1,000,000. في سمك كباقة الزهور، إذا مرت سمكة ولامست إحدى أذنابها خدرت فابتلعتها. في سمك شفاف ترى أمعاءه في داخله، في سمك أسود فاحم، في سمك له أرجل، في سمك يلقي سحاب أمامه دفاع عن نفسه، في سمك يلقي تيار كهربائي 6000 فولت يصعق، سلاحه الكهرباء. شيء عجيب. أنواع الأسماك لا تعد ولا تحصى، أنواع الطيور لا تعد ولا تحصى، أنواع الزواحف، أنواع الورود. مرة طلعت على مجلد 18 جزء، كل جزء 800 صفحة، كل صفحة بصلة، أنواع الأبصال فقط، الأبصال غير الورود غير الأزهار. شو معنى الواسع؟ يعني أوضح شيء شكل الوجه، هل وجه فيه جبين وفي أنف وفي عينين وفي فم وفي خدين؟ طيب أنت تقدر من 4 معطيات تعمل 5,000,000,000 إنسان، 5,000,000,000 من دون تكرار؟ هذه البصمة ممكن نعمل بصمة نكبرها على مستوى متر مربع تكبير، وأن نعرض أمامه 15,000 بصمة لا يمكن أن تتشابه بصمتان أبداً. وأساساً البصمة فيها 100 نقطة، لو تشابهت 7 نقاط بين بصمتين لكانتا لإنسان واحد. 7 نقاط من بصمتين لكانتا لإنسان واحد، ومع ذلك في جزر، في فروع، في أغصان، في خلجان، في رؤوس بالبصمة هي. بعض المجرمين استأصلوها ووضعوا من لحمهم رقعة حتى إذا كان ارتكبوا جريمة لا يعودون إليهم. بعد حين ظهرت على النسيج الذي وضع من مكان آخر خطوط البصمة الأصلية. بلى قادرين على أن نسوي بنانة. كل إنسان معه توقيع.
الآن ببعض البلاد في أقفال لا تفتح إلا على قزحية العين، نظراً لأنه ليس في الأرض إنسان واحد يشبهك في قزحية العين، فهذا القفل تضع عينيك عليه يفتح الباب، لا يمكن لإنسان آخر أن يفتح له الباب، لأن قزحية العين ليس هناك في الأرض كلها إنسان آخر تشبه قزحية عينه قزحية عينك. شو عن الواسع؟ واسع. نحن يعني أي شيء بنصممه تلاقي فيه تكرار، فيه إعادة. البناء بتلاقي هذا البناء له شكل، طيب لو كلفنا الذي صمم هذا البناء بإنشاء جامع آخر، جامع ثالث، رابع، خامس، السابع يعود إلى هذا الشكل، إبداع انتهى، تصور انتهى، خيال انتهى. فمعنى الواسع ما في له حدود. هذا المعنى الثالث دقيق جدا، كل أسمائه لا حدود لها، يعني الله مطلق بينما المخلوق محدود، والواسع المطلق هو الله تبارك وتعالى. إذا نظرنا إلى علمه فلا ساحل لبحر علومه، إذا نظرنا إلى إحسانه ونعمه فلا نهاية لإحسانه، كل سعة وإن عظمت تنتهي إلى طرف. أكبر محيط المحيط الهادي، اركبه بعد شهرين تصل إلى شط، هنا ينتهي المحيط الهادي. القمر وصل إليه رواد الفضاء، المشتري وصلوا إليه، كل شيء مهما بدا لك واسعا له شط، له حد، له نهاية. نعم. الآن الآيات الكريمة التي ورد فيها اسم الواسع: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. علمه واسع، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هنا السعة اقترنت بعلمه. الآن مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني علم إخلاصك في هذا الإنفاق، هو واسع في عطائه، واسع في علمه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هنا معنى دقيق، يعني أحيانا بحياتنا في منصب مدير دائرة، أنت موظف للدرجة العاشرة، هذا المنصب شغل، ما في أمل أن ترتقي إلى هذا المستوى حتى يزاح الذي فوقك، يقول لك ما في شواغر، معناها العطاء ليس واسعا، لكن الله عز وجل فضله يسع الخلق كلهم، لذلك لا يحسد إلا الجاهل. قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله إذ لم ترضى لي ما وهب. أنت اطلب من الله عز وجل، بجوز عطاء الإنسان محدود، أخي والله تأخرت، فلان سبقك، كان في شيء انتهى، لكن الله عز وجل واسع، يعني لا حدود لفضله، فبدل أن تحسد الناس اسعى في طلب ما عند الله كما طلبوا من الله. لذلك قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يؤتيه من يشاء، يعني مثلا مستشفى إلا مدير واحد فيها 80 طبيب، يعني هالمنصب الرفيع اللي له سيارة، له مكانة، له مكتب فخم، معه سلطة، معه تعويضات، هذا لواحد وفي 80 طبيب، يعني ممكن يكون 80 مدير؟ ما ممكن. فالواحد ما بيصل لها المنصب لحتى يزاح الذي فوقه. إذن العطاء ليس واسعا، أما فضل الله عز وجل، لو أن العباد كلهم كانوا كمحمد صلى الله عليه وسلم لأعطاهم مثل ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم أبدا، والله واسع عليم.

لذلك اسم الواسع بتناقض مع الحسد. الحاسد لا يرى ما عند الله من خير عميم، قال له اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال عليه الصلاة والسلام: يا أخي لقد حجرت واسعا. يعني ممكن يكون إنسان مخلص وداعية وله عند الله، وفي داعية ثاني وثالث ورابع وخامس ومية وألف ومئتين ومليون. يعني أنا بتصور لو أن الخلق كلهم كانوا على أتقى قلب رجل في البشر لوسعهم فضل الله عز وجل. البشر ليسوا كذلك، البشر محدودون. كلمة واسع كلمة رائعة جدا، والله واسع عليم. إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، من يشاء من عباده، والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. في المعنى واسع عليم، لا تحسد، لا تتمنى ما عند أخيك، اطلب من الله. لا تتمنى ما فضل الله بعض الناس على بعض. في بيت شعر رائع بهالمعنى: ملك الملوك إذا وهب، هو أصل البيت، لا تسألن عن السبب، أنا عدلته، ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب. الله يعطي من يشاء، فقف على حد الأدب، لا تحسد، تنافس مع أخيك دون أن تحسده، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لأن فضل الله واسع يؤتيه من يشاء. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. هلأ إذا واحد يعني عم بيعاون بعض الأشخاص الفقراء بيتجر أيام حاشتي لله، شوفوا غيري يا أخي ما بيتحمل، لأنه ليس واسعا. أما لو أن العباد كلهم سألوا الله، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، كن فيكون، زل فيزول. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هلأ إذا واحد في الدنيا في درجة خيالية يقول لك 4,000,000,000 دولار معه واحد ببلد عربي، طيب إذا كان له جزيرة، أفخر منزل، أفخر مركبة، أفخر طائرة خاصة، أفخر يخت في البحر، في يخوت حق اليخت 20-30 مليون دولار، طيب هذا الإنسان النبي ماذا قال؟ قال: ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. قال: أركب بالبحر ومسيك إبرة واغمسها في ماء البحر وارفعها وانظر ماذا أخذت من ماء البحر. هذا الذي أخذته هذه الإبرة هي الدنيا، والبحر هو الآخرة، والله واسع عليم. لذلك الإنسان مهما اغتنى ومهما كان قوي ومهما تنعم ومهما انغمس بالملذات والشهوات، هذه في حساب الآخرة ليست بشيء إطلاقا. اسمع الحديث: والله لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ولا تعدل عند الله جناح بعوضة، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. يعني إذا كان هالزوج أساء إساءة بالغة لهذه الزوجة وتفرقوا، يا الله واسع يرسل لهذه الزوجة المظلومة زوج أكمل وأقدر وأغنى وأحب، والله واسع عليم. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون. يعني لا تخفى عليه خافية، يعني إن الله يسمع دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أنت بتقدر تسمع دبيب نملة

سمراء على صخرة صماء في ليلة ظلماء تسمع صوتها. لذلك وسع ربي كل شيء علما. بتقدر تقرأ خواطر الحاضرين أمامك؟ واحد منه. لأن أنظر إلى إنسان، هل بإمكاني أن أقرأ ما يجول في خاطره؟ الله العليم. هذه الآيات أكثرها تبين سعة فضله وسعة علمه، هذه الآية تبين سعة رحمته. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. نحن شيء، نحن شيء، هي آية رائعة جدا مطمئنة. الله عز وجل قال وسعت رحمتي كل شيء، وأنت شيء من هذه الأشياء، فأنت داخل رحمة الله عز وجل. وسعت رحمتي كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يعني أيام العالم ما بيده شيء، والرحيم ليس عالما، أما أن تجتمع الرحمة والعلم، في رحمة مع جهل، في علم مع قسوة، لكن ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. اجتماع الرحمة مع العلم يعني شيء رائع جدا. أيام شخص من فلتات الذكاء بس لئيم، قلب كالحجر كالصخر، وأيام إنسان يفيض قلبه رحمة على جهل بس. لا هذا يعجبك ولا هذا يعجبك، أما أن تجتمع في الإنسان الرحمة والعلم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الآن والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذه الآية تتفق مع أحدث نظرية في الكون، الكون يتمدد. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الواسع هو المطلق، لا يشغله معلوم عن معلوم، لا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله مسموع عن مسموع، دعاء عن دعاء. وسع إحسانه جميع الخلائق، لا يمنعه إغاثة ملهوف عن إغاثة غيره. بعض الأئمة يرجحون أن اسم الواسع جاء عقب اسم المجيب، لأن التقدير إذا سأل سائل كيف يمكنه إجابة جميع الخلائق، وكيف يسمع أصواتهم مرة واحدة، وكيف يعلم ضمائرهم دفعة واحدة، وكيف يقدر على تحصيل مراداتهم جميعها، فالجواب هو واسع عليم. يعني أيام ينشأ سؤال، يعني الله جل جلاله يستمع لجميع الخلائق، يجيب كل الدعوات، يعلم كل الضمائر، الجواب إنه واسع عليم، كأنه متعلق بالمجيب. الحديث الشريف إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. أيام المال يضيق، الخلق أوسع. آخر فقرة بدرس، من أدب التخلق باسم الواسع أن يتسع خلقك ورحمتك عباد الله كلهم. أيام الإنسان عطفه كله لأولاده أو لأهله، أحياناً تتسع هذه الدائرة لأقربائه، أما أخي أنت ما بنعرفك، غريب، ما تضيق دائرة رحمته عن الغرباء. أيام الإنسان بيحب أسرته، عشيرته، قبيلته، أما المؤمن كلما ازداد إيمانه تتسع دائرة رحمته لكل الخلائق. لما جاء جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم

0: لا من باب الموازنة، لكن ما منا واحد لو إنسان أساء إليه إساءة بالغة يتمنى أن يقطعه إربا إربا، لكن النبي وسعت رحمته خصومه، وسعت رحمته أعداءه، وسعت رحمته الذين كذبوه والذين سخروا منه والذين استخفوا به والذين أغروا سفهاءهم بإيذائه، هؤلاء وسعت رحمته. فمن أدب التخلق بأخلاق هذا الاسم أن تتسع رحمتك لكل عباد الله من كل الأجناس. المؤمن أبلغ من ذلك، تتسع رحمته لكل الخلق، الهرة، الحيوانات يرحمها، يرحمها في كل أحواله. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع أعرابيا يقول له اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال يا أخي لقد ضيقت واسعا. الإمام الغزالي يقول تأدبا مع اسم الواسع ينبغي أن تتسع دائرة علمك، لأن الله عالم يحب كل عالم، وأن تتسع دائرة إحسانك، وأن تتسع دائرة عفوك على كل الناس. لا، في قلب صغير لا يتسع لشيء، في قلب كبير يتسع لكل الناس، يتسع لكل التجاوزات، يتسع لكل العنعنات، لكل الحماقات يتسع. في إنسان يضيق صدره، ينفجر، يحطم، يكيل الصاع صاعين، في إنسان واسع يتسع لكل هؤلاء. والعوام بيقولوا أحياناً أن الإنسان الأكبر يتسع الأصغر، فأنت كلما كبرت عند الله اتسعت نفسك بهؤلاء الذين أمامك، بهؤلاء الذين يخطئون في حقك. أما كلما ضاقت نفسك ضقت بهم. فلان عنده وسعة، عنده اتساع. الكبير يسع الصغير، الحليم يسع الأحمق، العليم يسع الجاهل، الغني يسع الفقير. فهذا التطبيق العملي، اتسع اتسع من أجل أن تتخلق بأخلاق الله. اتسع في علمك، واتسع في رحمتك، واتسع في إحسانك، واتسع في عفوك، واتسع في كل شيء. إنك إن كنت واسعاً فقد تخلقت بأخلاق الله عز وجل. اسم الواسع أيها الإخوة، الإنسان الواسع يتسع بالحسود ويتسع بكل من أساء إليه. لذلك أمرني ربي بتسع كما قال عليه الصلاة والسلام، خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. هذا اسم الواسع. كلما قرأتم في كتاب الله والله واسع عليم، وسعت رحمتي كل شيء، فرحمته واسعة وعلمه واسع. والأصح أن نقول إن أسماءه الحسنى كلها لا يحدها شيء. هذا معنى الواسع، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مستمعين الكرام مع برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي نور ذكر الله تعالى بذكر نعمه وآلائه وأياديه والتزام أوامره ونواهيه، نعود إلى قول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم.
1: ثم نقف عند قوله تعالى:
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. اليدان معجزتان من معجزات الخلق الكبرى، ونعمتان من نعم الله تعالى العظمى التي لا يشملها حصر ولا يحيط بها إحصاء.
1: ونترك جانب الإعجاز العلمي في خلق اليدين وفي الإمكانيات الهائلة على اكتساب الخبرة التي بثها الله تعالى فيهما، ونتوقف عند اليدين النعمة وما أنزل الله تعالى خاصا بهما من أوامر ونواهي يلتزم بها المؤمن، فيكون في ذلك ذكر، ويكون في ذلك أيضا حفاظ على النعمة كنعمة ووفاء لحق عرفانها وشكرها.
0: لقد أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون اليدان أداتي كل فعل يأتيه الإنسان مختارا، ولذلك أشار الحق تبارك وتعالى إلى أنه إذا كان يوم القيامة أسكت سبحانه بقدرته الأفواه وأنطق الأيدي لتكون شاهد عدل على صاحبها. وفي ذلك يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه
2: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل يؤتى به يوم القيامة ويؤتى بكتابه، فتكتب حسناته في ظهر كفه، وتكتب سيئاته في بطن كفه، فينظر إلى سيئاته فيحزن، فيقال له: اقلب كفك، فيرى حسناته فيفرح، ثم يقول: هاء مقرأوا كتابيه، إني ظننت عند النظرة الأولى أني ملاق حسابيه، فأما الآن

0: فقد فرج الله عني ذلك الغم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. صدق الله العظيم.
2: ومن أول وظائف اليدين أن تكون أداة للكسب الطيب الحلال، وفي ذلك يقول البخاري:
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. صدق رسول الله.
1: ومن وظائف اليدين أيضا أن تكون أداة بر وخير وإنفاق في سبيل الله تعالى، كما قال عز من قائل: وأنفقوا في سبيل الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. صدق الله ورسوله.
2: ومن وظائف اليدين أن تؤدي ما افترض الله تعالى عليهما، وفي ذلك يقول ابن عمر:
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما.
1: وسجود اليدين هو خشوعهما وخضوعهما، كما يخشع الوجه ويخضع إذ يسجد لرب العالمين.
2: ومن وظائف اليدين أن تكون أداة مودة وتحاب وتآلف بين المسلمين، وفي ذلك يقول البراء بن مالك مرفوعا:
3: أيما مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه فتصافحا وحمد الله تعالى جميعا تفرقا وليس بينهما خطيئة.
1: أما ما نهى الله تعالى عنه خاصا باليدين فهو كل ما فيه إساءة وشر للناس، كالسرقة أو القتل أو الاختلاس أو التزوير. وصدق الشاعر الذي قال:
5: الناس بالناس ما دام الوفاء لهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس من بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر، فالأيام ثارات.

0: ونذكر مع الذاكرين العارفين المحبين.
1: سلكت سبيل العاشقين لربهم، فأشرق من أنوار عزته صدري، ولذ لقلبي باليقين شرابه، ونعم شراب الحب من نوره يجري، وأستمطر الإحسان من جود خالقي، وما لعطاء الله في الدهر من حصري.
0: وروحي تناجي والرضاء يهزني، جعلت رضا مولاي لي غاية السير، وناديت

يا رحمن بالقلب والحشا، فلم أخل من عفو ولم أخل من ستري.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ وشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية وأدوات صحية عالية الجودة، وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين دابوق الزرقاء وإربد والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
9: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم

0: ديوان اليمني، أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة

غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا

اسم الله عليه، وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أولئك

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
1: ربنا ما خلقت السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وما نشرت على الأرض حياة وفي السماء جناحا إلا بالحق، وما شع نجم أو أشرقت شمس أو انعقد على شجر ثمر إلا بالحق، وما قضيت أمرا وما خلقت بشرا إلا بالحق، سبح باسمك الإنسان والطير والشجر، والملائكة يسبحون بحمدك ويستغفرون لمن في الأرض التي حملت الرواسي وأنبتت ما لذ وطاب من نعم وآلاء، فترى التفاوت في خلق الرحمن، وترى الطير صافات والفلك تجري في البحر بنعمة الله، وترى الأرض خاشعة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فانظر يا أخي وتبصر وتأمل وتفكر وقل كيف خلق الله السماوات بغير عمد. كل هذا الإعجاز الإلهي جاء دليلا على عظمتك يا إلهي وعلى قدرتك، فامنحنا القدرة والقدوة لبناء هذا الوطن وتعزيز أركانه وحماية منشآته وتحقيق طموحاته بهمة الأبناء والآباء والساهرين القائمين على شأنه وأمنه، السائرين في مدارات التغيير والتطوير والتحديث والتعمير، فهذا شأن المواطن في وطن هو مهدنا وبيتنا وخيمتنا وعزنا ومجدنا وحياتنا الحافلة بالتعاون والتناغم. ولتحفظ اللهم قائدنا الهاشمي عميد آل البيت وقدوة الأخيار والأحرار، فهو الرائد الذي يصدق أهله ويحمل وطنه في حله وترحاله وسفره الميمون، ليجعله في الذرى وطن الأمجاد ووطن الحداثة والأصالة والإبداع.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية.

0: صحية وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار بس ب 145. تقالوا في الخير وكلنا وتوكل 06-200-55-99.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. في

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: محمد عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
2: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
1: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
2: أبشري السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا كل إشي، بقطعوها وبنظفوها وإحنا بنوزعها زي ما بدنا، وإذا بدك مطبوخ هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها ولا بتتغلبي بإشي.
1: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
3: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
2: للتواصل تليفون 0795-479-905.
3: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
5: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
4: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
2: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
8: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
7: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
8: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع

0: الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة، خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 34 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 95، وهي قوله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. أيها الإخوة الكرام، بعد أن بين الله جل جلاله ما يتعلق بالتوحيد، توحيد الربوبية والألوهية، وبعدما بين رسالات الأنبياء، أراد أن يلفت نظرنا إلى ما به استمرار حياتنا، لأن الله سبحانه وتعالى منحنا نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. أوجدنا ثم أمدنا بما نحتاج، أمدنا بالهواء، بالماء، بالطعام، بالشراب، بالمأوى، بكل ما نحتاج. الآن بعد التوحيد وبعد الرسالات ننتقل إلى النعم التي أسبغها الله علينا. النعمة الكبرى: إن الله فالق الحب والنوى. أما كلمة الله فعلم على الذات. الله عز وجل له أسماء حسنى وصفات فضلة، هو رحيم، هو قوي، هو عليم، هو خبير، هو لطيف، هو قادر، هو مقتدر، هو حليم، هو جبار، هو متكبر. تقتضي أفعاله صفات كثيرة، تقتضي أفعاله، يعني في خلقه حكمة، وفي خلقه رحمة، وفي خلقه قوة، وفي خلقه علم، وفي خلقه حلم. فأفعاله جل جلاله تقتضي صفات كثيرة، لأنه الحي القيوم، هو الخالق وهو القيوم. أحياناً تنشئ بيتاً وتتركه، تصنع طائرة وتبيعها، تصنع مركبة وتصدرها، تنشئ مشروعاً وتسلمه، لكن الله سبحانه وتعالى حي قيوم. الله خالق كل شيء وهو على

كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، طائرة مقاتلة تباع، لكن الذي اشتراها هو الذي يأمرها، يأمرها أن تقصف ألا تقصف، أن تدمر ألا تدمر، فالذي صنعها صنعها وسلمها، صنعها وباعها. لكن لله المثل الأعلى، الله عز وجل حي قيوم، يعني مصدر حياة الكون، وهو قيوم عليه، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، له الخلق والأمر. إذاً الله عز وجل بتعبير علماء العقيدة علم على الذات. إن أردت أن تقول الله رحيم، غفور، كريم، قوي، حليم، حكيم، متكبر، جبار، كل هذه الأسماء أو تلك الصفات يمكن أن تجمع في العلم على الذات، في الله. يعني أنت أحياناً يجب أن تقول بسم الله العليم إذا كنت تريد أن تفهم قضية، ففهمناها سليمان. وأحياناً تجابه عدواً شرساً تقول باسم القوي، وأحياناً تريد رحمة من الله تقول باسم الرحيم. أما إذا قلت باسم الله فالله سبحانه وتعالى علم على الذات، كل الصفات التي يتصف الله بها جمعت في كلمة الله. إذاً الله علم على الذات. الله عز وجل ما قال إن الرحيم فالق الحب والنوى، رحمنا فهيأ لنا طعاماً، ما قال إن الرزاق فالق الحب والنوى، ما قال إن القوي فالق الحب والنوى، ما قال إن العليم فالق الحب والنوى، قال إن الله، لأن فلق الحب والنوى يحتاج إلى إله عظيم، عليم، حكيم، قوي، مقتدر، لطيف، كل صفات الإله عز وجل في خلقه موجودة. هذا ينقلنا إلى أن الله عز وجل إذا تحدث عن ذاته العلية جاء الحديث بالمفرد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أما إذا تحدث عن أفعاله، إنا نحن نحيي ونميت، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل يقول إن الله فالق الحب والنوى. كلكم يعلم أن القمح هو الثمرة، والثمرة نفسها تزرع بأكملها، فالحب كالقمح والشعير والأرز، أما النوى فالتمرة لها نواة، والخوخة لها نواة، وحبة المشمش لها نواة، يعني لها بذرة. فإن الله فالق الحب والنوى. أيها الإخوة، قضية البذور من أعظم الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل. حبة القمح فيها رشيم، والرشيم كائن حي، وقد استخرجوا من أهرامات مصر قمحاً مخزناً قبل 6000 عام، فلما زرع نبت هذا الرشيم، الجزء الحي من البذرة. ومن علم النملة أنها إذا خزنت القمح تأكل الرشيم لئلا ينبت القمح فتدمر بيوتها؟ ومن علم النملة أيضاً أن بعض البذور لها رشيمان، تأكل النملة الرشيمين معاً لئلا تنبت؟ فالرشيم هو الكائن الحي في البذرة، لمجرد أن يصيب البذرة رطوبة فلقتا النواة تنشقان عن سويق وجذير، يعني شعرة خضراء نحو الأعلى وأختها نحو الأسفل، سويق وجذير.
فإن كانت الحبة على صخر من يصدق ذلك؟ يستطيع هذا الجزير أن يخرق الصخر، ينتهي الجذير بقلنسوة، يعني كرة صغيرة جداً تفرز مادة تذيب الصخر. إذا ذهبتم إلى جبال ترى الصخرة قد شق وتسللت جذور النباتات في داخله، فالله عز وجل يفلق الحبة أو النواة، فالق الحب والنواة. من أين يتغذى السويق والجذير؟ من الحبة نفسها. الحبة نفسها تغذي السويق والجذير إلى أن يستطيع الجذير أن يأخذ الغذاء من التربة. حجم الحبة، حبة القمح أو حبة الشعير أو حبة الأرز أو حبة الفاصولياء أو حبة البازلياء، هذه الحبة فيها غذاء يكفي لنمو السويق والجزير إلى أن يستطيع الجزير أن يمتص غذاءه من التربة مباشرة ويتجه نحو الأعلى. طبعاً هناك في النباتات وفي علم النبات حقائق مذهلة كثيرة جداً، هذه بعضها. إن الله صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى هو الذي يفلق الحب والنوى. الآن جوزة الهند كلها بذرة، وفي بذور الغرام الواحد من هذه البذور في 70,000 بذرة. غرام واحد من بعض نباتات الزينة فيه 70,000 بذرة، يعني بلدنا سوريا يحتاج إلى غرام واحد أن يستورده من هذه البذور. من 70,000 بذرة إلى أن حبة جوز الهند بذرة واحدة. إن الله فالق الحب والنوى. والحديث عن البذور أيها الإخوة شيء لا يصدق. كل صفات النبات التفصيلية البالغة مئات الألوف مخزونة في الرشين. قد لا تنتبهون إلى أن في بلدنا وحده 300 نوع من العنب. القمح، عدد أنواع القمح 45,000. التفاح مئات الأنواع. ما معنى أنواع؟ يعني شيء مبكر، شيء متأخر، شيء حلوه كثيف، شيء للتصدير، شيء للاستهلاك. الأنواع منوعة أخواننا الكرام، يكاد النبات يكون أكبر الآيات الدالة على الله، حتى أنه في بعض سور القرآن كلمة واحدة، قال تعالى نبات كل شيء. يعني أنت من أجل أن تتنظف، من أجل أن تستخدم شيء ينظف جلدك في الحمام، في نبات ليفي له سطح ناعم، الواحد ناعم في سطح ناعم، والخشن له سطح خشن. من أجل أن تنظف أسنانك في نبات خاص لتنظيف الأسنان، لتنظيف ما بين الأسنان، وفي نبات آخر لتنظيف الأسنان السواك، وفي نبات يمكن أن يكون وعاءً كالنحاس تماماً، وفي نبات يمكن أن يكون سبحةً كرات مسقوبة، وفي نبات يمكن أن يكون ورقاً، وفي نبات يمكن أن يكون بين الجسمين القاسيين مطاط، وفي نبات كثافته خفيفة جداً الفلين، وفي نبات تصنع منه الأدوية، وفي نبات يصنع منه الأساس، وفي نبات تصنع منه الأساسات، وفي نبات تصنع منه النوافذ. والحديث عن النبات لا ينتهي، حتى إن الله عز وجل قال نبات كل شيء. يعني معظم حاجات الإنسان مشتقة من النبات، حتى ثيابنا من القطن،
والكتان.

حتى أدواتنا من النبات، حتى طعامنا من النبات. قد تأكل أنت جزراً، الجزر جزر، وقد تأكل زهرة، الزهرة زهر، وقد تأكل ورقاً، وقد تأكل جذعاً، وقد تأكل أغصاناً. فلذلك نبات كل شيء. إن الله فالق الحب والنوى، يعني أعطانا مثل بين أيدينا، هذه النواة وتلك الحبة كيف انشقت عن سويق وجذير، وكيف هذا الغذاء الذي في الحبة أمد السويق والجذير حتى استطاعا أن يأخذا الغذاء مباشرة من الأرض. والدليل، ضع بعض حبات القمح على قطن مبلل وانظر في البيت، ضع بعض حبات الفاصوليا على قطن مبلل، كيف ينبت السويق وينبت الجذير. إن الله بعلمه وبحكمته وبقوته وبرحمته فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. قد يسأل سائل، يعني يخرج الحي من الميت يعني من أجل التناظر، ويخرج الميت من الحي؟ نقول له، ومخرج الميت من الحي تقابل فالق الحب والنوى. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. طبعاً هذا الكلام على مستوى فهم الإنسان. أنت ترى أن الخشب ميت، هذا خشب، جماد، الحجر جماد، البلور جماد، الماء سائل، لكن هذه النحلة فيها حياة تطير. نحن نتوهم أن الشيء الذي يطير ويتحرك ويتنفس ويأكل هو الحي، فإذا قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، معنى كل شيء في حياة، كيف يهلك الرخام؟ معنى في حياة. لو تعمقنا أكثر وسألنا علماء الذرة لأعلمونا أن كل شيء في الكون مؤلف من ذرات تدور في مسارات حول نواة، وإن نظام المجرة كنظام الذرة، أو إن نظام الذرة كنظام المجرة، كهارب تدور حول نواة بمسارات متعددة. وحينما رتبوا عناصر الأرض تبين لهم أن كل عنصر له عدد من الكهارب يدور حول النواة، وأن بين عنصرين الأول غازي والثاني صلب فرق كهرب واحد. لذلك الحياة بالمفهوم العميق كل شيء حي وكل شيء هالك، إذن فقد حياته. فالحجر حي، الحجر متحرك، شيء قد يغيب عن الأذهان، هذا ما يؤكده علماء الذرة. الأجسام الصلبة فيها حياة وفيها حركة، والماء فيه حياة وفيه حركة، لكن نحن ألفنا أن الشيء الذي يتحرك ويأكل ويشرب هو الحي، لكن الجماد أيضاً حي. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت، يعني يخرج نباتاً ينمو من تراب تظنه ميتاً هو في الحقيقة حي، ومخرج الميت من الحي. لكن حينما نذكر صفات الله عز وجل، في الرحيم، في الودود، في اللطيف، في الحكيم، في الغفور، في الشكور، هذه صفات الجمال، وفي القوي، في الجبار، في المنتقم، هذه صفات الجلال. لذلك قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام،
بقدر ما ينبغي أن تخاف منه بقدر ما ينبغي أن تحبه، تخافه وتحبه، ذو الجلال والإكرام. لكنك في حياتك قد تحب ولا تخاف، وقد تخاف ولا تحب، قد تحب جهة ولا تخافها، وقد تخاف جهة ولا تحبها، ولكن الله عز وجل ذو الجلال والإكرام. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. هو الذي خلقك، هو الذي رباك من خلال أبيك وأمك، ألقى محبتك في قلبيهما. قصة رمزية، أحد أنبياء الله مشى بالطريق فرأى أماً تخبز خبزها على التنور، ووضعت ابنها على طرف التنور، فكلما وضعت رغيفاً في التنور ضمت ابنها وشمته وقبلته. فقال هذا النبي: يا رب، ما هذه الرحمة التي عند الأم؟ قال: يا عبدي، هي رحمتي أودعتها فيها وسأريك. القصة رمزية طبعاً. فلما نزع الله الرحمة من قلب الأم ألقته في التنور. في بعض الحيوانات تربي أولادها ثم تأكلهم، رحمة البشر من عند الرحمن الرحيم. بل إن أرحم مخلوق على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله له: فبما رحمة من الله لنت له، وربك الغفور ذو الرحمة. فبما رحمة، تنكير جزئي، فبما رحمة من الله لنت لهم وربك الغفور ذو الرحمة. أيها الإخوة، قال عليه الصلاة والسلام: وقد رأى أماً تقبل ولدها، أتلقي هذه بولدها إلى النار؟ قالوا: معاذ الله. قال: والذي نفس محمد بيده، لله أرحم بعبده من هذه بولدها. يعني الله عز وجل رحمن رحيم، لكن كيف أن الأب الذي يمتلئ قلبه رحمة ومحبة لابنه، وهو طبيب وقد التهبت الزائدة عند ابنه، كيف يأمر الأب أن يخدر هذا الابن وأن يشق بطنه وأن تستأصل الزائدة، وبعد أن ينتهي مفعول المسكن تنشأ آلام لا تحتمل؟ لأنه عالم. قال: يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. الرحمن بالمفهوم الساذج، الأم إن كانت جاهلة تطعم ولدها طعاماً قد يسهم في مرضه، لكن الأم المتعلمة تحرم ولدها أطيب الطعام إذا كان يسهم في تفاقم مرضه. فالله عز وجل رحمن رحيم، رحمن في ذاته، رحيم في أفعاله. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله. منحك نعمة الإيجاد، منحك نعمة الإمداد، منحك نعمة الهدى والرشاد. أمرك بيده، جسمك بيده، دماغك بيده، قلبك بيده، شريانك التاجي بيده، كبدك بيده، حركتك بيده، أقرب الناس إليك بيده، القوي بيده، الضعيف بيده، من كان فوقك بيده، من كان دونك بيده، وتعبد غيره. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم،
ويتبغضون إلي بالمعاصي.

وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. ذلكم الله الذي خلقنا، والذي أمدنا، والذي هدانا، والذي يربينا، ذلكم الله فأنى تؤفكون؟ إلى أين تنصرفون؟ إلى أين تتجهون؟ إلى أين تتوجهون؟ من تحبون غير الله؟ على من تعتمدون؟ على من تتكلون؟ على من تعلقون الآمال؟ من تخافون؟ أيعقل أن تخافوا من غير الله؟ وأن تعقدوا الأمل على غير الله؟ وأن يرجو الإنسان غير الله؟ وأن يثق بغير الله؟ وأن يكون لغير الله؟ أخواننا الكرام، كلمة دقيقة، إن مما يشينك أن تكون لغير الله. كم إنسان محسوب على إنسان آخر؟ كم إنسان محسوب على هذه الجهة أو على تلك؟ هو في خدمتها، ولاؤه لها، وقته لها، ذكاؤه من أجلها، طلاقة لسانه لها، وهي جهة أرضية. أيليق بالإنسان أن يكون لغير الله؟ خلقت لك ما في السماوات والأرض فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. أيها الإخوة، كن لي كما أريد، كما قال الله عز وجل في بعض الآثار القدسية، أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. فأنى تؤفكون؟ لوين رايح؟ إلى أين؟ إلى عبد حقير؟ إلى عبد فقير؟ إلى عبد لئيم؟ إلى عبد يحتال عليك؟ إلى عبد يبني مجده على أنقاضك؟ إلى عبد يأخذ منك ما يريد ثم يركلك بقدمه؟ إن لم تكن عبداً لله فأنت عبد لعبد لئيم. إن لم تكن عبداً لله فأنت عبد لعبد لئيم. الحمد لله الذي أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، من جور الحكام إلى عدل الإسلام، هكذا قال بعض صحابة رسول الله. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح، ظلام، الظلام مخيف وفيه رهبة. يأتي الصباح، ترى كل شيء، تأنس بكل شيء، تنطلق إلى عملك. الذي صمم هذا الجسم صممه ليعمل ثم ليستريح، فلا بد من حركة يعقبها سكون، ولكن لا تسكن إذا كان من حولك متحركاً. لذلك من الصعب جداً أن تنام في النهار، لكن حكمة الله اقتضت أن الليل يسكن فيه جميع الخلق. إن عدمت الرؤية فخلد كل إنسان إلى بيته، لكن الحضارة الغربية جعلت الليل نهاراً والنهار ليلاً، وساعة نوم في أول الليل تزيد في نفعها عن ساعات طويلة في آخر الليل. فنحن قلبنا نهارنا ليلاً وليلنا نهاراً. نعم، فالق الإصباح،

يعني من صمم أن الأرض كرة وأنها تدور حول نفسها وأن الشمس منبع ضوئي؟ من صمم شكل الكرة؟ لأنه لو أن الأرض مكعبة لجاء الضوء فجأة. تستيقظ إلى صلاة الفجر الأشياء كلها في ظلام، يأتي الضوء شيئاً فشيئاً، وهذا يؤكد اسم اللطيف، شيئاً فشيئاً إلى أن تشرق الشمس. فإذا كانت الشمس أمام وجهك كان ضوءها مقبولاً. تصور الشمس تشرق كما هي في كبد السماء، لا تحتمل ذلك. قرص الشمس وهو يغيب أو وهو يشرق لطيف جداً، تنظر إليها براحة، هذا اسم اللطيف. فالق الإصباح، الدنيا مضيئة، أنت نشيط. ومن يصدق أن في الإنسان ساعة بيولوجية؟ هذه الساعة مربوطة بقعر العين، فإذا كان الوقت نهاراً تنبهت هذه الساعة ومعها برمجة معقدة جداً. نبض القلب يزداد في النهار عما هو في الليل، إفراغ المثانة يزداد في النهار عما هو في الليل، الضغط يزداد في النهار عما هو في الليل، هرمونات النمو تزداد في الليل عما هي في النهار. في برنامج معقد جداً لهذه الساعة. لذلك الإنسان لما يذهب إلى بلد بعيد تضطرب هذه الساعة. فأنت إذا ذهبت إلى أستراليا مثلاً فأنت مبرمج على أن هذا الوقت ظلام، ففي النهار تشعر بحاجة إلى النوم لا تواجه، فإذا جاء الليل لا تنام أبداً. برمجت الساعة البيولوجية على دمشق، فإلى أن تبرمج برمجة جديدة تحتاج إلى أيام ثلاثة. كل إنسان يسافر لبلد بعيد يصبح نهاره ليلاً وليله نهاراً. تعاني من شدة الميل إلى النوم في النهار لدرجة أنك لا تستطيع أن تفتح عينيك، فإذا جاء الليل لا تنام أبداً. إلى أن يمضي أيام ثلاثة فيعاد برمجة هذه الساعة. من صمم هذه الساعة البيولوجية؟ ومن أعطاها هذا البرنامج الدقيق؟ عمل الدماغ، نبض القلب، ضغط الدم، المثانة يتوقف عملها في الليل من أجل أن تنام نوماً مريحاً. يعني هذا الصمت الليلي للمثانة، في النهار لها برنامج آخر. فكل أجهزة الجسم لها برنامج نهاري وبرنامج ليلي، هذا مربوط بالساعة البيولوجية، والساعة البيولوجية مربوطة بقعر العين من أجل أن تعلم هذه العين أن الوقت نهار أو ليل. فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً. القمر يدور حول الأرض دورة كل شهر، لو أخذنا نقطة هي مركز القمر ونقطة هي مركز الأرض وصلنا بينهما بخط، كان هذا الخط نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. طول هذا الخط نأخذه من نصف قطر القمر مضاف إليه نصف قطر الأرض مضاف إليه المسافة بينهما. هذا نصف القطر لو ضربناه باثنين كان قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. لو ضربنا هذا الرقم ب3.14 البي النتيجة هي المحيط. نحن بحساب بسيط نعرف كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في الشهر. في السنة ضرب 12، في الألف سنة ضرب 1000، معنى رقم كبير. هذا الرقم الكبير عدد الكيلومترات التي يقطعها القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام. لو قسمنا هذا الرقم على ثواني اليوم 60 ب60 ب24 النتيجة

0: الضوء الدقيقة 299,752، الشمس والقمر بحسبان. هذه نظرية أينشتاين. السرعة المطلقة في الكون هي سرعة الضوء، وأي جسم سار مع الضوء أصبح ضوءاً، وحجمه لا نهائي وكتلته صفر. الشمس والقمر بحسبان. من يصدق أن أضخم أدق ساعة في العالم تضبط على مرور نجم، فقد تزيد ثانية في العام أو تقل ثانية، لكن النجم لا يزيد ولا ينقص بالثواني. فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً، نظام رياضي دقيق جداً يدور فيه القمر. لو أن القمر يدور مع الأرض تماماً ما كان فيه هلال وبدر، في فارق بسيط كل يوم 50 دقيقة، بهذا الفارق القمر يأخذ هذه المنازل من محاق إلى هلال إلى ربع إلى بدر. من نظم هذا النظام؟ من قنن هذه القوانين؟ والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. يعني الكون كم مجرة؟ والله أيها الإخوة شيء يحير العقول. بموسوعة علمية حديثة ناطقة 3,000 مليار مجرة، وكل مجرة فيها ملايين الملايين من النجوم، ودرب التبابنة مجرة معتدلة متواضعة، وهو الذي جعل لكم النجوم، لكم أي خلقت خصيصاً لكم. الشمس تتسع 1,300,000 أرض، وبين الشمس والأرض 156 مليون كيلومتر، وفي نجم صغير ببرج العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. الأرض والشمس و156 مليون كيلومتر، والشمس تتسع 1,300,000 أرض، هذه كلها تدخل مع المسافة في نجم اسمه قلب العقرب، من أجل أن تعرفوا من هو الله. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
3: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب

أبواب بي في سي وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
4: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
3: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
4: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
3: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
5: مطعم وملحمة الليث بفروعه المختلفة.
4: للتواصل تليفون 0795-479-95-05.
5: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
6: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
7: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
8: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
7: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
7: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
8: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
1: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يتلو ما يتيسر من كتاب الله العزيز.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون

أخاف عليكم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.

فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض

وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين

أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحر

وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصري

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: الله أكبر.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.

0: اللي يجي.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش.

0: بيت الأمان.
1: قصد مع سكنات ناصر حمدان.
2: بيت الأمان، إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
4: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
3: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
4: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا، وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
3: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
2: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
4: للتواصل تليفون 0795-479-95-05.
2: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم.

0: وهسه خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
0: لحظة،
3: إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟
0: ها، ذا مانهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر. طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
4: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

منك عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

فأنت الإله، فأنت الإله الفضل، ما لي موئل سواك، ما لي موئل

فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس من

不要啊，ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضارة وتضوعا

يرعاهم في الله أشفق من رعى يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفى إليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع ولعل ذابلة الرجاء

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله.

0: وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة. يسرنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة الدكتور غالب الزعارير المفتش العام لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، وفضيلة الدكتور جاد الله بسام المفتي في دائرة العام في دائرة الإفتاء العام، وذلك لي الحديث عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس والتي تحدثت عن فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. بإمكان الأخوة المستمعين متابعة هذا اللقاء بالإضافة إلى البث الإذاعي لإذاعة القرآن الكريم من خلال صفحات الفيسبوك واليوتيوب لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وقناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف. مرحبا بكم صاحبي الفضيلة وحياكم الله. نبدأ مع فضيلة الدكتور غالب الزعارير. قضية مفاضلة الله تبارك وتعالى بين الأوقات والأزمنة كما جاء في قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، خلق الزمان واختار بعضه في الأفضلية على بعض. نتحدث عن هذا الأمر فضيلتك، وما الحكمة الإلهية في ذلك؟
1: أولا شكرا لفضيلة الدكتور علي ولمن أتاح لي هذه الفرصة، وأسأل الله تعالى أن يقبل منا وأن ينفعنا وينفع بنا إن شاء الله.
0: آمين.
1: يا سيدي، الحقيقة الحمد لله بداية أنه أدركنا إن شاء الله برحمة الله تعالى ومنا هذه الأيام المباركة الفضيلة. الله تعالى هو الخالق ونحن مخلوقون، والخالق له أن يختار ما يشاء، فهو الذي اختار رسلا، وهو الذي اختار جبريل عليه السلام أن يكون رسولا للرسل أيضا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويصطفي من الزمان ما يشاء، ويصطفي من المكان ما يشاء. فاصطفى من الأماكن مثلا مكة المكرمة، ومن مكة اصطفى سبحانه وتعالى البيت الحرام، واصطفى بيت المقدس، واصطفى المكان الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أماكن. وأما الأزمان فلا يخفى علينا وعلى الجميع، فالله تعالى اصطفى من الزمان ما هو مقدس ومكرم، فيوم الجمعة مثلا أفضل الأيام، وشهر رمضان أفضل الشهور، وأشهر الحج فيها العشر الأواخر أو الأوائل من ذي الحجة التي فضلها الله تعالى على كثير من الأيام والزمان. فهو الذي يختار، وهو الخالق، وهو الحاكم، وهو القادر، والذي بيده أزمة الأمور نقضا وإبراما. فسبحانه وتعالى له حكم نعلم بعضها ولا نعلم كنها، وبالتالي نستسلم لقضاء الله ولقدره ولخلقه، ونستثمر هذه الأيام في طاعة الله سبحانه وتعالى، ونستثمر الزمان ونستثمر المكان. فالإنسان عندما يصلي في البيت صلاته مقبولة، لكن إذا صلى في المسجد كانت صلاته أكثر، إذا صلى في البيت المقدس أحسن وأفضل، إذا صلى في المدينة المنورة بجوار بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك فأفضل وأفضل وأفضل. ولكن إذا تحت له الفرصة أن يصلي حول الكعبة مباشرة وفي البيت الحرام، فهو انتقل من المقدس إلى الأقدس، من الشيء العظيم إلى الشيء الأعظم، وبالتالي كان هناك مفاضلة بالزمان ومفاضلة بالمكان.
0: نعم سيدي، بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور جاد الله، ما كانت العشر أوائل من شهر ذي الحجة من بين أيام العام عند الله تبارك وتعالى، وعلاقة هذه الأيام بالأشهر الحرم؟ وربنا تبارك وتعالى يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. علاقة هذه الأيام بقضية الأشهر الحرم ومكانتها في الإسلام، أيضا علاقة هذه الأيام بفريضة الحج. نلاحظ بأن الصيام مرتبط بشهر رمضان المبارك، شعيرة الجمعة مرتبطة بيوم الجمعة، فريضة الحج مرتبطة بهذه الأيام، بحيث لا تصح أو لا يصح أداؤها يعني خارج هذه الأيام في بعض الأركان.

0: تل الوقوف بعرفة. نتحدث عن ذلك فضيلتك، ولماذا حظيت هذه الأيام بهذه المكانة العظيمة عند الله تبارك وتعالى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أول شيء أسعد باللقاء مع أصحاب الفضيلة،
0: ويعني
1: هذه الفرصة المباركة إن شاء الله. الحقيقة أيام العشر الأوائل من ذي الحجة حازت شرف الزمان وحازت شرف المكان الذي يقام فيه الحج، وحازت شرفا كبيرا جدا. لذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قال الصحابة يسألون النبي
0: عليه الصلاة
1: قالوا والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني لعل الجهاد أفضل من العمل في هذه الأيام. فكان جوابه عليه الصلاة والسلام قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني لشدة فضيلة هذه الأيام نجد أن العمل الصالح فيها من صلاة، من صيام، من صدقة، من نسك الحج، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك، كله يفوق الجهاد في بعض الأحوال. يستثنى من ذلك ما لو خرج الإنسان بماله ونفسه فلم يعد من ذلك بشيء. الحقيقة هذا يجعلنا أمام سؤال: ما هي هذه الفضيلة التي لهذه الأيام؟ الحقيقة مفتاح معرفة هذه الفضيلة بملاحظة سورة الفجر التي جاء في أولها: والفجر قسم إلهي، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر. العلماء يقولون سورة الفجر جاءت في النزول بعد سورة الليل وقبل سورة الضحى. ولا شك أن هذه الأوقات ليس المراد منها فقط الوقت الزماني، وقت الشروق والغروب والضحى، بل المراد من ذلك الإشارة إلى أن انفجار فجر هذه الأمة وإدبار ليل الظلم والظالمين والمعتدين والإقبال على الضحى الذي يكون فيه بزوغ الأمل والسعادة لهذه الأمة وللمستضعفين في الأرض يكون بملاحظة ما في هذه الأيام من فضيلة وفضائل. لذلك العلماء قالوا: شهر ذي الحجة يجتمع فيه، وفي خصوص أيامه الأوائل العشر الأوائل، يجتمع فيه ما لا يجتمع في غير ذلك من أيام السنة. فهو يستقل
0: من أمهات العبادات.
1: نعم، من ناحية العبادات تجد فيه الحج والحض على الصدقة والحج والحض على الصوم، ولا ننسى أن فيه يوم عرفة. ثم ليس المراد فقط الحج النسك، بل التذكير بملة سيدنا إبراهيم عليه السلام، والتذكير بالذبيح سيدنا إسماعيل عليه السلام، والتذكير بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن الذبيحين، المقصود سيدنا إسماعيل وسيدنا
0: والد
1: النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الحقيقة أن هذه الفضيلة إذا أدركناها من هذه الوجوه لن نستغرب أن يكون العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من كل ما سوى ذلك.
0: نعم، بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور غالب، قضية المفاضلة بين العشر أوائل من شهر ذي الحجة وبين العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. في شهر رمضان المبارك نحن نقول بأن هذا الزمان المتمثل بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك هو أفضل الأزمنة على الإطلاق. والآن إحنا ونحن مقبلون على العشر الأوائل من شهر ذي الحجة نقول أيضا بأن هذا الزمان هو أفضل الأزمنة، أزمنة العام على الإطلاق. كيف يستقيم الأمر؟ كيف نوفق بين القولين وكلاهما صحيح؟
2: نعم،
0: تفضل.
2: الحقيقة سؤال يعني في غاية الأهمية، والفكر يحوم حول هذه المعاني.
0: نعم،
2: وعندما ندرك رمضان ندرك أهمية العشر الأواخر من رمضان. نعم، وعندما ندرك ذي الحجة ندرك أيضا قدر ومقام هذه الأيام. لكن الملاحظ أن هذه عشر وتلك عشر، أولا هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه بدأ نزول القرآن في ليلة القدر.
0: نعم،
2: واختتم نزول القرآن يوم عرفة، اختتم أحكاما: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فافتتح أو نزل القرآن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
0: نعم،
2: واختتم أحكاما في العشر الأوائل من ذي الحجة. هذه عشر وتلك عشر.
0: نعم،
2: هذه فيها ليلة قدر وهي أعظم ليلة

0: في الخلق في الزمان.
1: نعم.
0: وهذا فيه يوم عرفة أفضل يوم في الزمان في العام. وبالتالي كأن الدنيا يوم واحد، ليل
1: ونهار.
0: ونهار. بالإضافة إلى ذلك أن يعقب هذه الأيام الأولى التي مرينا فيها في شهر رمضان عيد
1: الفطر،
0: الفطر، ويعقب ذلك في الأضحى عيد
1: العشر الأوائل ذي الحجة عيد الأضحى.
0: نعم. الأضحى. ثم أن هنا ركن وهنا ركن، وبالتالي هذا الانسجام والتنظيم الإلهي إن صح التعبير والدقة والحكمة فيها معاني جميلة. نعم. ودلالات كريمة على أن هذا الكون محكم بزمانه، محكم بأيامه وفصوله. نعم. وشهوره،
1: بليله ونهاره،
0: بليله ونهاره. فنجد مثلا القرآن الكريم عندنا سورة الفجر اللي تفضل فيها فضيلة الدكتور وتفضلتم بها، والفجر والليل العشر.
1: نعم.
0: هذه الكلمة فيها سورة، سورة الفجر. عندنا سورة مقابلها سورة الضحى.
1: نعم.
0: في سورة، سورة العصر، في سورة اسمها سورة الليل. نلاحظ أنه هذه الأسماء لم تأتي، حتى أسماء الآيات أو أسماء السور لم تأتي صدفة، بل جاءت بقدر لائق حكيم. ولما ربنا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، إذن في هنا صلوات وفي صلاة وسطى. وبالتالي حتى في الصلوات في مفاضلة، وحتى في الزمان في مفاضلة، وحتى في المكان فيه مفاضلة.
1: نعم. إذن ليل رمضان أو ليل العشر الأواخر أفضل الليل على الإطلاق، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة هو أفضل النهار على الإطلاق، لوجود طبعا هنا يوم عرفة وهناك ليلة القدر. فضيلة الدكتور بسام، أهمية اغتنام العمر، أن يغتنم المسلم حياته وعمره بالخيرات عند حلول العشر الأوائل من ذي الحجة، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أيضا انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. ولا شك أن العشر أوائل من ذي الحجة هي نفحة من هذه النفحات. تفضل يا سيدي.
2: نعم. لا شك ونحن في أواخر ذي القعدة الآن ومقبلون على بداية ذي الحجة، أن الإنسان إذا أدرك هذه الفضيلة التي ثبتت فيها الأحاديث ودلت عليها الآيات، لابد أن يتنبه على أتم درجات التنبه، لأن الكلام النظري لا ينفع، بل لابد أن يستفاد منه ويستثمر فيما يكون له مردود على حياة الإنسان، حياته الدنيا وحياته في الآخرة. لذلك نحن نذكر بحقائق الأشياء في أول الأمر التي أرشدنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الإنسان قد يكون شابا، قد يكون ذا مال، قد يكون ذا صحة، قد يكون له فراغ يستفيد منه، لكن هذه الأشياء هي من نعم الله عز وجل، لا يستحقها الإنسان ابتداء، بل يمن الله بها عز وجل على من شاء من عباده.
1: صحيح.
2: فمن أوتي شيئا من ذلك، ولا شك أن كل واحد
1: من الشباب والصحة والغنى والفراغ وما إلى ذلك،
2: لكل إنسان إن هذا حظ من الحظوظ.
1: نعم.
2: يستطيع أن ينفق، يستطيع أن يتصدق، يستطيع أن يصوم، يستطيع أن يذكر الله عز وجل. ولأجل ذلك جاء الحديث العمل الصالح، العمل الصالح، ما قيد النبي عليه الصلاة والسلام الأعمال بعمل خاص.
1: نعم.
2: لأن بعض الأعمال قد يعجز عنها من لا يقدر على الصيام مثلا، قد يعجز الفقير عن أن يؤتي مالا. فنحن نقول لابد، ونحن الآن في الإقبالة، هذه الإقبالة على هذه النفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى، أن يدرك كل إنسان ما قد مكنه الله منه. فأصحاب الأموال فليجودوا بأموالهم، أصحاب القدرة الجسدية على الصيام وعلى القيام فليستثمروا ذلك، وأن يطلعوا على أسرار هذه الأيام، لأن معرفة الشيء هي التي تحث على استثماره. بعض الناس لا يدرك أننا مقبلون على ذي الحجة، لا يدرك أن هذا الشهر من الأشهر الحرم التي حرمها الله عز وجل، لا يدرك أن العمل الصالح فيها قد يفوق بعض معاني الجهاد أو بعض أحوال الجهاد. فإذا أدرك الإنسان هذا الأمر انبعثت نفسه بالسليقة وتلقائيا إلى الاستثمار، استثمار هذا

0: هذه الأوقات. ما هي الأعمال؟ العمل الصالح، حتى إجراء الذكر على القلب، إجراء الذكر على اللسان، هذا يعد من العمل الصالح النافع الذي يجد الإنسان بركته في الدنيا أقول قبل الآخرة. ومن أهم ذلك يوم عرفة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بشر أمته بأن الله يكفر لمن يصومه سنة قبله وسنة بعده كما جاء في الحديث الصحيح.
1: نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. بغض النظر طبعا عن مفهوم العمل الصالح، سواء كان صلاة أو صياما أو صدقات أو بر والدين أو إحسانا إلى الجيران أو صلة للأرحام أو سعيا لإصلاح ذات البين بين الناس، أيا كانت يعني طبيعة هذا العمل، ما دام أن صاحبه قد قام به ابتغاء ولمرضات الله تبارك وتعالى وإخلاصا له. جزاك الله كل خير. فضيلة الدكتور غالب، ما هي الأعمال الصالحة التي تتأكد في هذه الأيام العشر الأواخر، انطلاقا مما تفضل به فضيلة الدكتور جاد الله بسام قبل قليل؟
2: نعم، الحقيقة هو الحديث الذي يعني دائما نستشهد به في هذه الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. هنا الأمر على إطلاقه، ما من أيام العمل الصالح، وهذا يسنده الآيات الكريمة في القرآن الكريم حين نقرأ قوله تعالى مثلا: من عمل صالحا فلنفسه. الناس متفاوتون في طاقاتهم وقدراتهم بالنسبة لأعمال البر والإحسان.
1: نعم.
2: فممكن إنسان يتبرع، ممكن إنسان يساعد مسكين، ممكن إنسان يقضي حوائج الناس، ممكن إنسان يصل الأرحام، ممكن إنسان.
1: لكن فضيلتك كل... يعني عذرا على المقاطعة، كيف كان يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام؟
2: نعم.
1: وماذا كان يفعل أصحابه فيها؟
2: نعم، ورد حديث هناك رواه أبو داود وجاء في السنن وغيرهم بأن النبي كان يصوم هذه الأيام، مثلا يصوم هذه الأيام العشر، وكان يصوم الأيام البيض نفس الحديث، ويصوم الاثنين والخميس. إذن في اختيار بهذه الأيام. إضافة إلى ذلك، الإنسان يضاعف قراءة القرآن والذكر وأعمال البر والإحسان، ودائما دائما دائما ونقرأ قوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا من خير زاد التقوى. وللعلم، هذه الآية في آيات الحج وفي زمان الحج. الحج أشهر معلومات، لاحظ. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير
1: يعلمه الله،
2: وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. كل هذا في آيات الحج، هذا لم يأتي صدفة، بل تفكيرا وتذكيرا للإنسان بأن يغتنم هذه الفرص. وإذا كان الحجاج يحصلون على شرف الزمان والمكان، فنحن بقية الناس اللي ربنا ما قدر لنا أن نحج هذا العام، نحصل على شرف الزمن. يعني صحيح. لنا صيام يوم عرفة، وهم منهي عن صيام الحجاج ليوم عرفة، فنحصل أيضا في أشياء أخرى مقابل الأعمال التي يتفوق فيها الحجاج. فلنستثمر هذه الأيام على قدر طاقاتنا وقدراتنا، ونقدم فيها ما نستطيع. ليس شرطا أن نعمل أعمال كبيرة في ظننا، بل قد تكون قليلة. واحد من الصحابة رضي الله عنه، النبي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. إيش يتقلب؟ وين ما بده بروح، بأي مكان بذهب ويزور المسلمين ويزور المؤمنين والأنبياء والمرسلين، يتقلب في الجنة من ظهر من طريق كان فيها غصن، وهذا الغصن متدلي من شجرة ويؤذي المارة المشاة. فقال: لأزلن هذا الأذى، فزاله. النبي قال عنه: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة من غصن شجرة أزاله رجل من المؤمنين. فإذا كان هذا العمل البسيط في زمان ليس في زمان الحج ولا زمان رمضان دخل للإنسان الجنة، فما بالك بأعمال البر والإحسان وقراءة القرآن والذكر والأحكام وصلة الأرحام وبر الوالدين، وكل هذه الأعمال في الميزان إن شاء الله تتكاثر وتتزايد، وفيها تقوى وفيها خير كثير وعمل جزيل إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا فيها.
1: آمين يا رب العالمين. نعم. آمين يا رب العالمين. إذن على رأس هذه الأعمال التي بإمكان المسلم أن يقوم بها خلال هذه الأيام المباركة، قضية الصوم. والصوم لا يخفى على يعني حضراتكم وعلى الأخوة المستمعين ما له من فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها.

0: يرفع بعد قليل أذان الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. فإلى هناك.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة

0: والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نتواصل وإياكم مستمعي ومتابعي الكرام مع برنامج وحي الجمعة، والحديث يدور عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس، والتي كانت عن فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. فضيلة الدكتور جاد الله بسام، من نعم الله عز وجل على هذه الأمة تجسيدا لقوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أقول من نعم الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل أبواب الخير في الإسلام كثيرة لا تنحصر، وجعل مفهوم العمل الصالح في ديننا الحنيف واسعا وشاملا، ينتظم كل ما يحبه الله ويرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كيف نجسد هذا الأمر، هذا العمل الصالح وفق هذا المفهوم في هذه الأيام المباركة؟
1: نعم، هذا الأمر مهم جدا، وطالما أن عنوان هذه الأيام العشر كما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام العمل الصالح، فلا بد أن نرتقي في فهم معنى العمل الصالح. العمل الصالح ليس مجرد عبادة وقتية، بل هو عبارة عن منهج حياة
0: صحيح
1: وأسلوب عمل، يشمل أعمال القلوب، يشمل أعمال الجوارح، يشمل عمل اللسان، النطق الذي والكلام الذي ننظمه ونخاطب به الآخرين. الأعمال أيضا قد تكون أعمال فردية يعود أثرها الطيب على الإنسان، وقد تكون أعمال مع انتفاع الإنسان بها لكنها تعود أيضا على نفع المجتمع. إذا نظرنا إلى هذه الأعمال سوف بهذا المنظار سوف ترتقي مداركنا وأذهاننا وتسوح في معرفة هذه الأشياء التي يمكن أن يستثمرها الإنسان. الحقيقة ليس الأمر موقوفا على العبادات، بل قد يرتقي إلى معنى المعاملات، معنى المعاملة فيما بين الناس فيما يتعلق بالتجارة والبيوع والشراء ونحو ذلك من الأمور، قد يدخل في صميم الحياة الشخصية للإنسان. بعض الناس أسلوبه في التعامل مع الناس حسن، لكنه مع زوجه، مع أولاده، مع أقاربه قد يكون بحكم العادة والخلطة يصير على دون ما يرضاه الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه فرصة أن يجعل الإنسان عمله مرتبطا بالله سبحانه وتعالى ومرتبطا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيطور ويحسن من جميع هذه المعاني. وهنا لابد أن نذكر بأمر لعله قد يكون من أعظم الأمور على الإطلاق، لأن الإنسان الذي استقام عمله وحسن فكره فهو على خير إن شاء الله، لكن بعض الناس يكونون من أهل المعاصي، من أهل الغفلة. قد يفتح على الإنسان في هذه الأيام العشرة بالتوبة، والتوبة معنى عظيم إذا حصل للقلب استقامت جميع الأحوال، يجد الإنسان من نفسه قوة ما كان يجدها من قبل، يقدر،
0: وهذا هو الفائز،
1: وهذا هو طبعا لا شك، لأنه يقدر على تغيير حاله وينظر إلى بعض المعاصي والعادات السيئة التي كان يقع فيها، ينظر إلى نفسه باعتباره صار قادرا وقويا على مغادرتها وعلى هجرتها. والهجرة كما هو معلوم ليست الهجرة فقط بالمعنى المعروف شرعا، بل قد تكون الهجرة بمعنى هجرة المعاصي إلى الطاعات، وهذه الهجرة أيضا لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فلو الإنسان استفاد من هذه الأيام العشر في أن يصحح توبته في كل أمر قد أسأ فيه، في كل أمر قد اعتاده بطريقة سيئة، سيكون له بذلك عند الله أجر عظيم، ويكون له باب به باب كبير.
0: نعم، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. طبعا مع التركيز، يعني إحنا أحيانا فضيلتك يعني نلاحظ أن بعض المسلمين يركز على العبادات التي يعود نفعها عليه وحده. بدنا نحاول أن نركز أيضا في هذه الأيام على العبادات.

0: التي يعود أثرها كذلك على العابد نفسه وعلى غيره من الناس. وهذا يقودنا يعني فضيلة الدكتور غالب إلى قضية الآثار المترتبة على الفرد والمجتمع، على الإنسان المسلم الفرد وعلى المجتمع المسلم والأمة المسلمة الأمة الإسلامية، عندما يقوم المسلمون باستغلال هذه الأيام بما يرضي الله تبارك وتعالى، أولا من النجاة، من تفريج الهموم، من نزول الرحمات الإلهية، أيضا من تحقيق النصر على الأعداء. تفضل يا سيدي.
1: نعم، أي عمل يقوم فيه الإنسان سواء كان إيجابي أو سلبي ينعكس على نفس الإنسان وعلى المجتمع اللي بيعيش فيه.
0: نعم.
1: فإذا كان العمل إيجابي، ونحن نتحدث اليوم عن الإيجابية وعن أعمال البر والإحسان والخيرات الحسان وأعمال الخيرات الكثيرة في هذه الأيام، أي عمل يقوم به هذا الفرد يستفيد منه هو كإنسان، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. لكن إذا عدنا إلى القرآن الكريم أيضا فنجد قول الله تعالى يتجلى فينا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يراه في الدنيا قبل الآخرة. يعني الإنسان الذي يحسن إلى والديه هو أحسن إلى شخص،
0: نعم،
1: ولكن هو يحسن إلى الأمة وإلى المجتمع وإلى نفسه أيضا.
0: نعم.
1: الإنسان الذي يتبرع هو تبرع من جيبه من أجل أن يستفيد هو، لكن المستفيد الفقير أيضا، والمستفيد المكان اللي وضع فيه هذا المال.
0: نعم. إذن فضيلتك يعني تقصد، وكأنك تقصد فضيلتك، أن الأمر يتلخص في قضية اتباع منهج الله، ورأينا ذلك متحققا في غزوة بدر وفي غزوة أحد.
1: نعم.
0: كيف أن البدريين رضي الله عنهم، أهل بدر رضي الله تعالى عنهم، عندما التزموا بمنهج الله عز وجل وأطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، كان الأثر تحقيق النصر.
1: نعم.
0: على قريش.
1: تمام.
0: بينما عندما خالف بعض الرماة في غزوة أحد أمرا واحدا من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل بعضهم من على جبل أحد مخالفين بذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا حل بهم وهم خير أمة أخرجت للناس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء والرسل؟
1: نعم، يعني هذا درس لنا ليوم القيامة، أنه أي عمل صالح وأي اتباع لمنهج الرسول ولمنهج القرآن الكريم وللشرع العظيم، أنه هذا يعود نفعه على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع.
0: نعم.
1: أقول لك على البشرية كلها.
0: صحيح.
1: حتى الكافر يستفيد من عدالة المسلم.
0: نعم.
1: لما الإسلام يظهر بحقيقته وينشر العدل والمساواة الحقيقية اللي ما فيها ظلم، لأنه في مساواة ما فيها عدل.
0: صحيح.
1: مثلا أن تساوي بين
0: الرجل والمرأة
1: مثلا، هذه مساواة مرفوضة.
0: نعم.
1: أو بين الصغير تطلب منه طلب والكبير. بين الضعيف والقوي تساوي. لا. نعم.
0: طبعا المرأة مقدمة في الإسلام على الرجل في كثير من الأمور،
1: في سورة النساء عندنا.
0: نعم.
1: ما في سورة الرجال.
0: نعم.
1: هذا
0: الجنة تحت أقدام الأمهات،
1: أمك ثم أمك ثم أبوك،
0: مش تحت أقدام الآباء.
1: لذلك
0: لا يمكن أن نساوي بين الأب والأم. أمك ثم.
1: نعم.
0: أمك ثم أمك ثم أبوك
1: أصلا اللي طالبوا المساواة بين الرجل والمرأة، وليس حديثنا هذا، ولكن نعم. حضرتك يعني أتحت لي الفرصة، هم ما أكرموا المرأة. لماذا؟ لا، الإسلام هم طالبوا أن تكون النصف للمرأة ونصف للرجل. الإسلام أعطاها ثلاث أرباع وأعطى الرجل ربع. لما جاء الرجل يسأل من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال أمك ثم من؟ قال أمك ثم من؟ قال أمك ثم من؟ قال أبوك. إذن ثلاث أرباع للأم،
0: البر والإحسان للأم،
1: وربع للأب.
0: للأب
1: طبعا هذا لا يعني أنه ننقص من حق الأب، لكن الأم هي نفسها أخت
0: مقدمة. نعم.
1: وهي نفسها بنت.
0: تمام. احنا نعم. هاي بس احنا حتى احنا حكينا الجمله هاي حتى لا يقال باننا
1: يفهم.
0: يعني ذكوريين.
1: نعم.
0: او لا، بالعكس.
1: نعم.
0: احنا
1: اكيد
0: يعني نبوس اقدام امهاتنا.
1: نعم.
0: لان الجنه تحت هذه الاقدام.
1: نعم.
0: قضيه الان الاثر المترتب على طاعه الله تبارك وتعالى في هذه الايام، ان يتوب المسلمون جميعا في هذه الايام.
1: نعم.
0: عليهم وعلى مجتمعاتنا وعلى الامه.
1: ربنا يقول وتوبوا إلى الله جميعا، يعني التوبة من التائب ومن غيره.
0: نعم.
1: توبة معنى

0: معناها الرجوع إلى الله عز وجل.
1: نعم.
0: لذلك هناك من يخلط بين التوبة والاستغفار. الاستغفار هو أن تطلب من الله محو الذنب،
1: تمام.
0: لكن التوبة أن تعود عن هذا الذنب.
1: نعم.
0: اليوم نحن يجب أن نستغفر الله تعالى وأن نتوب إليه. في فرق بين الاستغفار والتوبة. الاستغفار هو أن تطلب

0: لغير الحجج.
1: صحيح.
0: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه مرة ثانية كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله استغفار
1: سلام.
0: نعم. إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم مرة ثانية فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى مرة ثالثة ورابعة. فإذا فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. فمن الناس هنا الشاهد من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم وهنا الشاهد أيضا من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الآية بعدها أولئك لهم نصيب ما كسبوا.
1: اللهم اجعلنا منهم يا رب.
0: أولئك لهم نصيب ما كسبوا. هذا الحجاج والغير الحجاج
1: يا رب.
0: في آيات الحج أولئك لهم نصيب مما كسبوا. فنسأل الله أن نكون من الذين اكتسبوا الخيرات الحسان في هذه الأيام وفي غيرها.
1: آمين يا رب العالمين. فضيلة الدكتور جاد الله بسام، طبعا مفهوم العمل الصالح في الإسلام واسع كما يعني أصلنا لذلك قبل قليل، ومن هذه الأعمال الصالحة التي يتأكد القيام بها في هذه الأيام المباركة إماطة الأذى عن الطريق، لقوله صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وانسجاما مع مبادرة سمو ولي العهد المعظم بالمحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، قامت وزارة الأوقاف بطرح حملات ومبادرات بعنوان معا لأردن أجمل. أهمية أن نجعل من أردننا أجمل في هذه الأيام وفي غيرها من الأيام من خلال الحرص على إماطة الأذى عن مساجدنا، عن مدارسنا، عن جامعاتنا، عن طرقنا، عن مؤسساتنا، مصانعنا، شركاتنا التي نعمل فيها، وعن أماكن تنزهنا، خاصة أنه في عطلة يعني، ولا شك أنه الناس ستستغل هذه العطلة بالرحلات والتنزه والاستجمام. أهمية أن نحافظ على قضية النظافة باعتبار أن النظافة من الإيمان في هذه الأيام المباركة، بحيث يكون أردننا أرض الحشد والرباط أجمل مع بعضنا البعض.
2: نعم.
1: تفضل.
2: الحقيقة إن الإسلام دين الحضارة ودين القيم، وليس كما يتصور بعض الناس أنه مجرد طقوس محصورة في مكان معين أو في زمان معين. نحن نؤصل للعمل الصالح باعتباره منشأ لمعاني الحضارة ومعاني هذه القيم. ومن أهم القيم التي يؤصل لها ديننا الإسلامي في نصوص الكتاب والسنة مفهوم النظافة، والنظافة بمعناها الأعم والأوسع نظافة القلوب قبل أن تكون نظافة الأبدان والأماكن. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إماطة الأذى عن الطريق صدقة. بعض الناس قد يستصغر مثل هذا الأمر، لكن النبي جعله من جملة الصدقات. والعكس من ذلك قد يكون سببا في الفحش والإثم الذي يقع فيه الإنسان. لذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للصحابة اتقوا اللعانين أو اللاعنين كما جاء في بعض الروايات. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الرجل يتخلى يعني يقضي حاجته في ظل في طريق الناس أو في ظلهم. الحقيقة مثل هذه الأشياء البسيطة قد تجعل الحياة مليئة بالمكدرات ومليئة بالمنغصات، والأمر من ذلك والأدهى أنها تعكس صورة قلبية للإنسان لا يدرك معاني دينه، لا يدرك معانا الحضارة الإسلامية، لا يدرك معاني قيم الإسلام التي ينبغي أن يتمثلها وأن يلتزم بها في أفعاله وأقواله وسلوكياته وتصرفاته. لذلك الأمر له مظاهر كثيرة جدا، منها أن نحافظ على نظافة الأماكن العامة خصوصا التي نستفيد منها ونزورها مثل المساجد واحترام قدسيتها، العناية بالمدارس والجامعات التي تخرج الأجيال، عدم تخريب أي شيء من الممتلكات العامة التي للناس. وكما تفضلتم نحن الآن مقبلون على العطلة الصيفية وفي أجواء لطيفة أنعم الله عز وجل علينا بموسم مطري ممتاز، ينبغي أن نهتم ب مثل هذه الأشياء، لأنها نعم من نعم الله قد نفقدها إذا لم نشكر النعمة حق الشكر. نحافظ على البيئة الخضراء من حولنا، نحافظ على المياه، نحافظ على أماكن التنزه بحيث تكون متاحة في كل وقت وفي كل زمان. لو جاء سائح إلى هذه الأماكن ونظر إلى

0: ما فيها من قاذورات أحيانا، أو ما فيها من مخلفات من بسبب الزيارات ونحو ذلك، سيقع في قلبه أن هؤلاء الناس لا يمثلون ولا ينبغي لهم أن يمثلوا أي حقيقة سماوية ولا أي حقيقة
1: دينهم. نعم،
0: وهذا في الحقيقة نوع من الصرف عن دين الله، ونوع من الدعوة المعاكسة أو السلبية التي ينبغي أن لا يقوم بها الإنسان، وأن يتنزه عن أن يكون على هذا النحو. والحقيقة الالتزام بهذه القيم فوق أنه أمر ديني، أيضا يعكس اهتمام الإنسان بوطنه، اهتمام الإنسان بمستقبل أجيال هذا الوطن والمصالح العامة لهذا البلد. ليست المسألة مجرد نظافة وجمال ظاهري، بل هو في الحقيقة أثر من آثار القوة في المجتمع، وأثر من آثار القوة في هذا الوطن الذي هو أحق الأوطان بأن يكون أهله أقوياء، وأن يكون أهله سعداء، وأن
1: باعتبارها يكون أرض الحشد والرباط،
0: باعتبارها أرض الحشد والرباط، وباعتبارها الممثل العالمي الآن للدفاع عن قضايا الأمة والنطق بكلمة الحق التي يمثلها جلالة الملك في كثير من المحافل الدولية والعالمية. نعم. لذلك الإنسان إذا استحضر العمل الصالح بهذا المفهوم الحضاري، بهذا المفهوم القيمي، سيبادر من تلقاء نفسه إلى حفظ كل ما يتعلق بالبيئة وحفظ النظافة. لن ينتظر من يرشده إلى ذلك وإلى من، ولن ينتظر من يذكره بذلك، بل سيكون دافع داخل. لكن نحن نحتاج إلى التنبيه بين الوقت والآخر على مثل هذه المعاني.
1: من باب قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جزاكم الله خيرا صاحبي الفضيلة، فضيلة الدكتور غالب الزعارير المفتش العام لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، فضيلة الدكتور جاد الله بسام المفتي في دائرة الإفتاء العام، على هذه المعلومات القيمة. والشكر كذلك موصول المستمعية الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام.
1: وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع

0: إسكانات ناصر حمدان،
1: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: أهلاً وسهلاً فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعاً زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
5: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
4: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية. عمان، شارع القدس، خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781. بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: عند كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: لحظة،
4: إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟
3: ها، ذا مانهاتن فيش ماركت. فيش أن شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
5: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم.

ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند

لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

أولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا

ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجةً

الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام

عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم

الله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم.

كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأ

أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم

لكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم

لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة

لو وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم

يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون.

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا

كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد

من بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم

قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.

أصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي.

كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن

أموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما

على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون

فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا

عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته.

الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.

تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا

والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم.

أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس خير أم

يدعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم

يحذرون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.

وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ جمال شاكر ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، نبث على حضراتكم برنامج ورتل القرآن ترتيلا، من إعداد وتقديم الشيخ توفيق ضمرة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا، والذي بث على إذاعة القرآن الكريم وعلى قناة أدعو عبر الفيسبوك واليوتيوب. بداية نرحب بزميلي فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة. مرحبا بكم شيخ عبد الله. في هذا اليوم المبارك نستكمل منظومة أو شرح منظومة المقدمة الجزرية. تفضل شيخ عبد الله.
2: باب معرفة الوقف والابتداء. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن.
1: شيخ عبد الله، هذا الباب باب الوقف والابتداء من المواضيع المهمة جدا والموضوعات الأساسية في علم التجويد، وهو من المباحث التي يجب على القارئ أن يتعلمها حتى تكون تلاوته متقنة ومحكمة، فلا يتحقق فهم كلام الله سبحانه وتعالى إلا بعد معرفة الوقف والابتداء. طبعا القرآن الكريم مضبوط بحيث لو قرأ الإنسان افتراضيا من فاتحة إلى الناس مضبوط كاملا، لكن تعرف الإنسان له نفس محدود، فلا يستطيع أن يقرأ سورة طويلة أو آية طويلة إلا بنفس واحد، إلا لابد أن يقف وقفات ويتنفس فيها. وبما أنه لا يجوز للإنسان أن يتنفس أثناء الكلمة الواحدة أو بين الكلمات في القراءة الواحدة، يعني الإنسان يقرأ آية ويتنفس بين أثناء القراءة ما بجوز، فلذلك وضع العلماء أماكن كي يتنفس فيها الإنسان، يقف عليها ويتنفس فيها. وقد ورد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف ويقطع قراءته آية آية، كما في حديث أم سلمة. أعطنا الحديث شيخ عبد الله.
2: وقد ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية آية،

0: كان يقف على رأس كل آية.
1: نعم، وهذا بسبب حتى يتنفس. وعن علي بن أبي طالب أنه قال في تفسير قوله تعالى:

0: ورتل القرآن ترتيلا. قال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ذكر ذلك الهذلي في كتابه الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها. إذن يعتبر باب الوقف الابتداء ثلث التجويد، فهو مع يعني ترتيل الحروف ومعرفة الوقوف، ترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. تجويد الحروف عبارة عن مخارج وصفات ومعرفة الوقف والابتداء. لابد أن يعرف الإنسان الوقف وأين يقف والابتداء وكيف يبتدئ. ولذلك قال الشيخ عثمان سليمان مراد رحمه الله تعالى:
1: وبعد أن تعرف أن تجويدا لا بد أن تعرف وقفا وابتداء.
0: وقد فرق العلماء بين ثلاث مصطلحات، بين السكت والقطع والوقف. نبدأ بالسكت. السكت هو قطع الصوت على الكلمة القرآنية أو الحرف زمنا يسيرا بنية مواصلة القراءة من غير تنفس. إذن هو السكت هو قطع الصوت على الكلمة القرآنية أو الحرف زمنا يسيرا من غير تنفس، ولكن بنية مواصلة القراءة. شرط السكت يكون في الوصل وليس في الوقف. السكت يكون في الوصل وشرطه عدم التنفس. عندنا مواضع القرآن السكت في القرآن الكريم موجودة ومثبتة، والسكت ينقسم إلى قسمين: سكت واجب أو ما يجب فيه السكت. ونعني في ما يجب فيه السكت هو الذي فيه السكت وجها واحدا لرواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. عندنا السكت الواجب والسكت الجائز. السكت الواجب عرفناه بأنه ما فيه السكت وجها واحدا لحفص عن عاصم من طريق الشاطبية، وهذا موجود في أربعة مواضع. الأول في بداية سورة الكهف، أعطنا يا شيخ عبد الله.
1: ألف كلمة عوجا من قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما.
0: إذن يقف على ألف كلمة عوجا فيسكت عليها من غير تنفس، يقف على الألف أو يسكت على الألف. طبعا هذا من تفردات حفص، أو هذه السكتات الواجبة كلها من تفردات حفص. ويجوز شيخ عبد الله أن يقف عوجا ويتنفس لأنها رأس آية، لكن أنا أريد أن يصل القارئ قراءة الآية الأولى مع الآية الثانية، فهنا حال الوصل يكون السكت ويكون من غير تنفس. إذن عندنا يجوز الوقف مع التنفس على رأس آية كونها رأس آلية، لكن السكت يكون حال الوصل للآية الأولى بالثانية ودون تنفس، ويكون بالقراءة بالنقف على الألف. طبعا هذا تفرد حفص، فحفص من الطيبة بعض الطرق لا يسكت فيها، وبقية الطرق أو بقية القراءات والروايات ليس فيها هذا السكت، إنما يصل بالإخفاء. الموضع الثاني في سورة ياسين:
1: ألف كلمة مرقدنا من قوله تعالى: قال

0: طبعا زي الشيخ عبد الله، هنا يجوز الوقف كذلك، يجوز الوقف مع التنفس، ولكن نحن نريد الوصل، والوصل يكون فيه السكت، والسكت من غير تنفس. وسورة القيامة،
1: النون من كلمة من، من قوله تعالى مر من راق.
0: نعم، وهذا تفرد حفص، أما البقية يقرؤونها بالوصل من غير سكت مع إدغام النون بالراء، وبعض طرق الطيبة فيها الإدغام، حفص من الطرق الطيبة. الموضع الرابع والأخير هو في سورة المطففين،
1: اللام من كلمة بل، من قوله تعالى كلا بل ران.
0: نعم، إذن حال الوصل يقرأها بالسكت وبدون إدغام. طبعا بقية القراء يدغمون، بعضهم يدغم ويميل، المهم حسب الرواية. هذه المواضع الأربعة هي من تفردات حفص، هذه المواضع الأربعة من تفردات حفص، تفرد فيها حفص في السكت، بينما بقية القراءات ليس فيها السكت. قال الشيخ عثمان

0: سليمان مراد رحمه الله تعالى في السلسبيل الشافي.
1: واسكت على مرقادنا مراقي وعواجا بل رانا باتفاقي، والخلف مالي وضعف الروم، والخلف مالي وضعف الروم بفتح ضاده وبالمضموم.
0: إذا شيخ عبد الله باتفاق عندنا سكت على 4 مواضع، في الكهف وياسين والقيامة والمطففين، وبعد ذلك قال والخلف مالية. هناك الخلف يعني فيها الوجهان السكت وعدمه، وهذا ما هو القسم الثاني الذي سنتحدث عنه، وهو ما يجوز فيه السكت. القسم الأول من السكت ما يجب فيه السكت، القسم الثاني ما يجوز فيه السكت. يجوز لأن فيه وجهان السكت وعدمه، يعني يجوز السكت ويجوز عدم السكت. نبدأ أولا في ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى عثمان سليمان مراد، وهي في موضع الحاقة في مالية هلك، يجوز فيها هنا الوجهان، طبعا لأنها رأس آية كما قلت أنه يجوز الوقف عليها، لكن أنا أريد في الوصل فيها الوجهان، الوجه الأول والمقدم وهو المقدم وهو السكت، والوجه الثاني أيضا سنعيده وهو الوصل مع الإضغام. أعطينا السكت مع الإظهار.
1: السكت على الهاء من كلمة مالية من قوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية.
0: عليها شيخ عبد الله ضبط المصحف، يعني ضبط المصحف على الوجه المقدم، وهو أننا نضع سكون على هاء مالية ونضع فوقها سين التي تدل على السكت، وتكون هاء هلك مخففة مفتوحة مخففة، بينما الوجه الثاني لو أردنا أن نضبط عليه المصحف سنعري الهاء من علامة السكون ونعريها من السين، ثم نشدد هاء هلك مع فتحة، يعني نضع على هاء هلك شدة وفتحة لتدل على الإضغام الكامل، متماثلين صغير وحكم الإضغام الكامل. أعطينا الآن الوجه الثاني وهو عدم السكت، الإضغام طبعا بدون، لما يذهب السكت يصير فيه إضغام، أعطينا الإضغام.
1: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية.
0: نعم، إذن هنا القسم الثاني ما يجوز فيه السكت، أي السكت وعدمه، لهذا سميناه بالجواز. نبدأ بسورة الحاقة وأخذنا الوجهين، ولذلك قال الشيخ إبراهيم علي السمنودي في التحفة السمنودية رحمه الله تعالى
1: أولى مثلي الصغير غير مد أدغم ولكن سكت مالي أسد.
0: يعني إذا جاء حرفين متماثلين والأول ساكن والثاني متحرك فهما متماثلين صغير، دائما أضغمه إلا إذا جاء كان الحرف الأول حرف مد واو أو ياء أو هاء السكت كما في مالية، والإظهار فيها مقدم كما قال. أن السكت الثاني أو الموضع الثاني في السكت الجائز وآخر الأنفال مع أول التوبة. لماذا فيها الجواز؟ لأن فيها 3 أوجه، آخر الأنفال مع أول التوبة فيها شيخ عبد الله 3 أوجه مرتبة حسب المقدم. أولا الوقف طبعا مع التنفس، نهاية السورة مع نتنفس ثم نبدأ ببراءة، الثاني السكت، والثالث الوصل. خلنا نأخذها شيخ عبد الله نطبقها، إن الله بكل شيء عليم. نطبق أولا مع الوقف ثم مع التنفس ثم مع السكت ثم مع الوصل مع الإقلاب.
1: إن الله بكل شيء عليم براءة.
0: إذن هنا الوقف مع التنفس، الوجه الثاني السكت بلا تنفس.
1: إن الله بكل شيء عليم براءة.
0: طبعا السكت والوقف يشتبه في بعض الأمور ويختلف في بعض الأمور. يختلف في ماذا؟ أن أولا الوقف فيه تنفس والسكت شرطه عدم التنفس، ثانيا زمن الوقف يكون أطول من زمن السكت عادة، زمن السكت محصور بحركتين أو

0: ثانية يعني حركتين، أما الوقف ممكن حركتين ثلاثة أربعة، يعني معك مجال. ويشتبه مثلا الوقف والسكت يشتبهان في أوجه الوقف على الكلمة مثل الروم الإشمام، ففي الوقف فيها 7 أوجه، 3 بالسكون المحض، قصر والتوسط والإشباع، وواحد بالروم، و3 بالإشمام، قصر والتوسط والإشباع. إذا عندنا 7 أوجه بالسكت و7 أوجه بالوقف، هنا 7 وهنا 7. وبقي علينا وجه وهو الوصل. ولو أردنا يعني أوجه الوقف، جميع أوجه الوقف المحتملة بين آخر الأنفال وأول التبت، يكون عددها 7 مع الوقف و7 مع السكت و1 مع الوصل، 15 وجها. أعطينا وجه الوصل مع الإقلاب.
1: إن الله بكل شيء عليم براءة.
0: إذا شيخ عبد الله، في عندنا السكت الجائز ما بين الموجود في سورة الحاقة وبين آخر الأنفال وأول التوبة، لكن ملاحظة، هو ليس محصور بسورة الأنفال، إنما آخر أي سورة قبل التوبة مع أول التوبة، يعني آخر الفاتحة، البقرة، آل عمران، وهكذا كل السور التي قبل الفاتحة مع كل السور التي قبل التوبة مع أول التوبة، كل نهاية السور، طبعا نهاية شرط أنه كل نهاية، نهاية السورة، نهاية الأعراف، نهاية الأنعام، المائدة، النساء، مع أول التوبة فيها الوقف والسكت والوصل. هذه إذن الوجه السكت الثاني أو السكت الجائز، جواز السكت الثاني. أعطينا قول الشيخ إبراهيم السمنودي رحمه الله تعالى.
1: وبين أنفال وبين التوبة قف وسكوتا واصل بلا بسمالة.
0: إذن وبين أنفال وبين التوبة، يعني بين الأنفال والتوبة، ويصدق عليها كل ما قبل التوبة، 3 أوجه، قف واسكتا وصل بلا بسملة، يعني شرط بلا بسملة، لأنه معروف أن التوبة لا بسملة فيها. إذا الشيخ عبد الله، صار عندنا الأمر الأول الذي تكلمنا عنه وهو السكت، وهو قطع الصوت على الكلمة القرآنية أو الحرف زمنا يسيرا من غير التنفس بنية مواصلة القراءة. في عندنا شيء آخر أو مصطلح آخر وهو القطع. القطع اصطلاحنا هو قطع القارئ قراءته رأسا بنية علام عدم مواصلة القراءة، يعني في الوقت الحالي، يعني في الوقت الحالي قطع بأن مثلا يقرأ بالصلاة ثم يركع، فهنا يقطع القراءة، الركعة الثانية يقرأ ثم يركع، وهكذا. وإذا كان القارئ يقرأ أمام شيخه يقطع القراءة ويذهب ينتهي الدرس، ثم في الدرس الذي بعده سواء بعد ساعة، بعد يوم، بعد أسبوع، يكمل القراءة، وكذلك إذا كان يقرأ بالورد. المهم يعني في الفترة الحالية يقطع القراءة مباشرة، ثم يشتغل بأمر آخر، ثم يعود بعد ذلك للتلاوة. شرط القطع أن يكون على رأس آية، شرط القطع لا يكون إلا على رأس آية، والابتداء بعد قطع لا يكون إلا في بداية آية. شوف السكت لم يكن على يعني ليس الشرط في السكت أن يكون رأس آية، ربما يكون رأس آية وفي أثناء آية. لما وصلنا على القطع لابد أن يكون على رأس آية. سنأتي إلى الوقف لا يشترط أن يكون رأس آية، ممكن أن يكون في وسط آية وهو الغالب، وممكن أن يكون على رأس آية. الابتداء بعد الوقف لا يكون على، لا يشترط أن يكون في بداية آية. الابتداء بعد القطع لابد أن يكون بالبداية آية. تمام شيخ عبد الله؟ أعطينا يعني مثلا نهاية آية أو كما تريد نطبق على القطع.
1: ولم يكن له كفوا أحد،
0: ثم تركع إذا كنت في الصلاة، أو تقف وتذهب مثلا ثم تعود تقرأ، موضع آخر.
1: ومن شر حاسد إذا حسد.
0: إذا الشيخ عبد الله، صار عندنا مصطلحين، السكت والقطع، ثم المصطلح الجديد وهو الوقف. وغالبا يعني عندنا الوقف والابتداء، لأنه الأكثر يكون هو الوقف، السكت مواضع محدودة،

0: قطع لما تقف في نهاية التلاوة، لكن الوقف كثير، يعني في أثناء التلاوة تطبقه كثيرا. فهو الوقف هو قطع الصوت على آخر الكلمة القرآنية زمنا يسيرا يتنفس فيه عادة بنية مواصلة القراءة، ويقف ثم يتنفس ويصل القراءة. شرطه لابد من التنفس فيه. أعطينا قول الشيخ إبراهيم السمنودي رحمه الله تعالى:
1: الوقف عن كيف

0: قاري من وقف رسم أو بوجه جاري. واختص كل ببيان الكيف والانتظاري لجمع فعريف، وللاضطراري لعريض جلا، والاختياري لتمام كملا.
1: إذن هذا الشيخ رحمه الله تعالى بيّن لنا أنواع الوقف، هذا سنأخذ منه جزء في هذه الحلقة، وسنأخذ الباقي في درس آخر إن شاء الله. نبدأ أولا في أنواع الوقف بشكل عام. أنواع الوقف إما يكون اضطراري أو اختباري أو انتظاري أو اختياري. أما الوقف الاضطراري شيخ عبد الله، الإنسان يقرأ سواء كان يقرأ في الصلاة أو في أمام الشيخ أو يقرأ في ورده، هو الوقف الاضطراري، هو الوقف الذي يضطر إليه القارئ دون يعني إرادة منه لوجود عارض كسعال أو عطاس أو ضيق نفس أو غلبة بكاء وغير ذلك. إذن وهو يقرأ في الصلاة غلبه البكاء فتوقف أو عطس أو سعل، فهنا هذا رغما عنه، فهو الذي يضطر إليه القارئ دون إرادة منه. حكمه الجواز، لأنه ما من قدر نقول له أنت لماذا عطست هنا أو لماذا سعلت هنا، حكمه الجواز. لكن عندما يبدأ لابد أن يبدأ من مكان يحسن الابتداء به، وهذا لا نستطيع أن نمثل عليه، إنما هو يقرأ القارئ ويعني نراه في الصلاة وفي مع زملائنا وفي أنفسنا، يقرأ القارئ ثم يسعل أو يعطس فيتوقف في مكان معين، ثم بعد ذلك يبدأ من مكان يحسن الابتداء به. إذن هذا النوع الأول وهو الوقف الاضطراري. الوقف الثاني شيخ عبد الله هو الوقف الاختباري، وأنت تقرأ على الشيخ يقول لك الشيخ قف على هذه الكلمة حتى يطمئن الشيخ على يعني جودة قراءتك. الوقف الاضطراري الاختباري هو نوع من الاختبار، إما من الشيخ أو من اللجنة التي تمتحنك. إذا ذهبت تأخذ شهادة فاللجنة تطلب منك أن تقرأ، ثم تقول لك قف على هذا المكان، قف على هذا المكان، ابتدأ من هذا المكان، سيأتي معنا ابتداء اختباري وقف اختباري. إذن هو الوقف الاختباري هو أن يقف القارئ بطلب من المعلم أو من الممتحن لاختباره وامتحانه والتأكد على جودة قراءته ومعرفته بأوجه الوقف على الكلمات وعلى معرفته لأحكام التجويد. أعطينا بعض الأمثلة شيخ عبد الله.
0: نعم. أتان،
1: هذه الكلمة فيها وجهان، هذا مثلا في حذف والإثبات، يريد القارئ أو يريد الشيخ أو الممتحن أن يعرف أنك تعرف أن في هذه الكلمة الإثبات والحذف. الإثبات أولا وهو المقدم، إثبات الياء، أعطينا إياه.
0: فما آتاني،
1: أو الحذف، حذف الياء نخف على النون.
0: فما آتان،
1: كلمة أخرى،
0: ويمح،
1: هذه الكلمة مثلا حذفت منها الواو من غير جزم ولا بناء، تقف عليها بالحاء الساكنة غيرها.
0: وثمود،
1: هنا نقف على هذه الكلمة بالسكون مع أنها مرسوم بعدها ألف، هذه الألف ثابتة رسما ولكنها ساقطة في اللفظ، وهذه الألف موجودة لتوافق قراءات أخرى، غيرنا ينون هذه الكلمة، فإذا وقف يقف بالألف. موضع آخر،

0: هذه في سورة الإنسان عندنا كلمة قوارير جاءت مرتين. في الموضع الأول كلاهما هو يتفق بأنه ثابت رسما، الألف ثابتة فيه رسما، وكلاهما الألف تسقط فيها لفظا وصلا، يعني في الوصل لا يوجد فيها ألف، لكن يختلفان في أمر، أن الأول نقف عليه بالألف والثاني نقف عليه بالحذف. إذن هما اتفقا في الرسم واتفقا في الوصل واختلفا في الوقف. قف أولا على الأولى ثم قف ثانيا على الثانية.
1: قوارير
0: هذه الأولى،
1: قوارير
0: هذه الثانية. كلمة أخرى،
1: سلاسل،
0: هذه فيها الحذف والإثبات. الوجه الأول وهو المقدم إثبات الألف وقفنا عليه،
1: سلاسل.
0: الوجه الثاني وهو حذف الألف.
1: سلاسل،
0: نعم. كلمة أخرى،
1: يحيي.
0: هنا يحيي شيخ عبد الله، إذا جاء بعدها ساكن حذفنا الياء في الرسم وفي اللفظ وصلا، وإذا جاء بعدها متحرك أثبتنا الياء، طبعا بالضبط هي وليس بالرسم، أثبتنا الياء في الضبط ونقف عليها بالياء. فأقرأ أن موضع في يكون بعدي ساكن وموضع يكون بعدي متحرك، ثم نقف عليها، يعني بالوصل تختلف بالوقف تكون متشابهة.
1: يحيي الله، يحيي ويميت.
0: نعم، بالوقف على كلاهما،
1: يحيي
0: بالإثبات، لأنه هو الضبط كالمصحف يضبط وصلا، يعني المصحف يضبط كحال الوصل. في إذا بعد يحيي ساكن نحذف الياء الملحقة، إذا بعدها متحرك نثبتها، ثم يعود الأمر على طبيعته عند الوقف. كلمة أخرى،
1: بم،
0: بم هنا إذا جاءت ما الاستفهامية، عما، بما، إذا جاءت مما وهكذا، إذا جاءت ما الاستفهامية وقبلها حرف جر نحذف الألف رسما ولفظا، مثل عن ما، عم يتساءلون، عم يتساءلون، نحذفها رسما ولفظا. وهذه بما الاستفهامية حذفنا الألف، بم، فبما تبشرون مثلا، فبم. لكن إذا جاءت ما الموصولة نثبتها ونقول عما وهكذا. إذن فرق بين ما الاستفهامية والموصولة بأن الاستفهامية كهذه تحذف رسما ولفظا وأنت وقفت عليها حسب الرسم. أو إذا طلب منك الممتحن أن تقف بالروم أو الإشمام، أعطينا مثال.
1: أحق،
0: أحق هو، أحق تنوين، هذا نقف عليها بالروم بضمة أحق، أو الإشمام أحق بالإشارة ولا مع هذا وهكذا. أعطينا، أو إذا وقفنا على مرسوم الخط، مرسوم الخط في التاء المربوطة والتاء المفتوحة، إذا كانت التاء مربوطة شيخ عبد الله نخف عليها بالهاء، مثل رحمة ونعمة، إذا بالتاء المربوطة نقف عليها بالهاء، ورحمة ونعمة إذا بالتاء مبسوطة نقف عليها بالتاء. أعطينا مثال.
1: ذكر رحمة،
0: هنا بالتاء المبسوطة نقف بالتاء.
1: وهب لنا من لدنك رحمة،
0: هذه بالتاء المربوطة نقف عليها بالهاء. مثلا التاء المربوطة لو كانت منونة تنوين ضم فهذه لا يدخلها روم الإشمام. التاء المبسوطة مثل ذكر رحمتي، هذه التاء المبسوطة نقف عليها بالتاء بالسكون، ويجوز أن نقف عليها بالروم. التاء المبسوطة يدخلها روم الإشمام، التاء المربوطة لا يدخلها روم الإشمام. وكذلك الوقف شيخ عبد الله على الاختباري على المقطوع الموصول، قد تكون جملة واحدة متشابهة لكن إذا كانت مقطوعة رسما يجوز الوقف عليها اختبارا على المقطوع، وأما إذا كانت موصولة لا يجوز الوقف على نهاية الكلمة. أعطينا مثال عليها.
1: ألا تعبدوا إلا الله،
0: مثلا في سورة هود وردت ألا تعبدوا مرتين، مرة مقطوعة ومرة موصولة، إذا كانت مقطوعة يجوز أن نقف على أن

0: نقول أن ونبدأ اختبارا لا تعبدوا إلا الله. أما إذا كانت موصولة فلا بد أن نقف على الكلمة كاملة. أعطينا مثال على الموصولة.
1: ألا تعبدوا إلا الله.
0: هنا نقول ألا، ولا يجوز أن نقف على الموصول بالفصل. ولو كنت تقرأ أنت بالقراءات أو بحفص من الطيبة، ألا يدخلها الغنة إذا كانت مفصولة، إذا كانت موصولة لا يدخلها الغنة. الوقف الثالث هو الوقف الانتظاري. الانتظاري يعني ينتظر الإنسان حتى يأتي، إذا كانت كلمة عندنا فيها قراءات يأتي بالموضع الأول أو بالوجه الأول ثم ينتظر ويعيد الكلمة برواية أخرى أو قراءة أخرى أو وجه آخر. إذا الوقف الانتظار هو الوقف على الكلمة القرآنية ذات الخلاف اللفظي طبعا، ليستوعب ما فيها من أوجه قراءات، كما في الفاتحة مثلا
1: مالك يوم الدين.
0: إذا يقرأ الإنسان مثلا بأكثر من قراءة، بيجمع بين قراءتين أو أكثر، 17 وهكذا، يأتي أولا يقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين في الشاطبية والدرة، يعني ليس فيها خلاف، الاستعاذة البسملة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لأن الملك يوم الدين هو الوجه الأول بقالون يعني نافع، يأتي أولا ملك يوم الدين ثم يعيد مالك يوم الدين، ثم إذا طلب منه أو يصل بين الـ على قراءة الإدغام يدغم الرحيم مع الميم مع الميم عارض للإدغام، يعني في إذا كان يجمع مثلا السبعة. إذا يأتي ملك يوم الدين ثم مالك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم بالصاد ثم بالسيم، اهدنا الصراط المستقيم ثم حمزة ب اهدنا الصراط المستقيم الصاد المشمة صوت الزاي، الصاد المشمة صوت الزاي. إذن هذا الوقف الانتظاري شيخ عبد الله حكمه جائز، ويطبقه الإنسان لمن يريد أو عندما يريد جمع القراءات أو الروايات على الشيخ. أعطينا من الفاتحة هيك آيتين.
1: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين.
0: نعم.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: نعم.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: نعم. إذن اهدنا الصراط المستقيم بالصاد، اهدنا الصراط المستقيم بالسين، اهدنا الصراط المستقيم بالصاد المشمة. إذن هو يقرأ، قد يقرأ قراءة واحدة، قد يقرأ أكثر من قراءة، يعني قراءة واحدة بروايتين. الوقف الرابع وهو الوقف الاختياري. وعندما نقول الوقف يطلق على الوقف الاختياري، لأن 90% أو أكثر، 95% أو أكثر من 95% من الوقف عادة هو وقف اختياري، وهو الذي يقف الإنسان يقف عليه باختياره من غير أي سبب إلا يعني النفس. إذن الوقف الاختياري أن يقف القارئ باختياره من غير عروض سبب من الأسباب، إنما هو يقف باختياره لمراعاة المعنى ومراعاة الآيات والوقف والابتداء وارتباط الجمل، وهو الذي يعطي التلاوة الرونق والجمال والمعنى. وهذا الوقف هو وقف يعني طويل وبحاجة إلى تفصيل، وذلك الأحسن أن نفرد له حلقة خاصة ودرسا خاصا يتعلق به، حتى نأخذ أنواع الوقف الاختياري ثم نطبق عليه وعلى كل نوع من أنواعه، ثم بعد ذلك نأخذ لمحة عن الابتداء وأنواع الابتداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج ورتل القرآن ترتيلا، الذي بث على حضراتكم بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقدمه الشيخ توفيق ضمرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم،

0: يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة.

0: وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اسمع جاي عبالي منسف استنى عرفت من وين اطلبه لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم وهسا خبرني شو رأيك
2: فعلا اطيب منسف باكله
1: مطاعم أصول الضيافة العربية وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية لحومنا بلدية وطازجة مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070 الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14 أصول الضيافة العربية نكهة الوطن في كل لقمة. لحظة احنا بعمان طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية بلح بحر بنكهات جريئة مشويات على اللهب وصيادية من الآخر طازة يوميا وعلى زوجك مقلية بالفرن أو على الفحم ذا مانهاتن فيش ماركت عمان شارع المدينة المنورة خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة للحجوزات والتواصي 06-55-600-66 نكهة البحر عالمية بقلب الأردن
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان نصنع في كل عام بصمة من التميز نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة معنا الطريق واضح والنجاح محقق مدارس المشاهير نخرج النجوم نهاية أبو علندا بداية سحاب 079-671-515-4
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30% شارع الأردن 6-510-40-80
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم
6: غيب وذل طائف لا يغيب
5: نوافذ دينية
6: أغيب وذل طائف لا يغيب
5: إعداد وتقديم هناء المجالي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعينا، حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نوافذ دينية، حيث ما زال الحديث عن تأملات وأنوار سورة الشعراء. فتعالوا بنا مستمعينا إلى كلمات الله التي لا نفاد لها أبداً.

مستمعي الأفاضل، من خلال حلقة اليوم نستعرض مواكب النبوة في سورة الشعراء، ونعيد على المسامع نداء واحدا

اختلفت فيه الأصوات ولكن لم يختلف فيه المضمون، أن يا قوم اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، توحيد، عبودية، تقوى وطاعة. في هذه السورة نرى سيدنا موسى عليه السلام وهو يواجه، وسيدنا إبراهيم يحاجج، وسيدنا نوح وهو ينادي. أما سيد البشرية فهو باخع وخائف على الأمة ألا يكونوا مؤمنين، وكلهم على طريق واحد الصلاة والسلام عليهم، طريق قد يقابل بالسخرية ويحاصر بالتكذيب ولكنه لا ينكسر. في هذه السورة ليس السؤال كيف قال الأنبياء عليهم السلام، بل كيف صبروا وكيف ثبتوا وكيف بقي الحق رغم أن أكثر الناس لم يؤمنون.

0: مستمعينا، نكمل هذا الحوار الطيب مع ضيفنا فضيلة الدكتور محمد سعيد نصره، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله دكتور محمد، وأهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله وأهلا بكم
0: دكتور محمد. وما زال الحديث عن سورة الشعراء، وما زلنا نتحدث عن السورة بشكل عام. المتأمل لهذه الآيات يجد فيها وقفات تأملية كثيرة تنير الفكرة والعقل، مثل التكرار. السؤال دكتور، ما هي أنوار التكرار هنا؟ وعلى سبيل المثال، كل قصة نبي كانت تختم بقوله تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ما تأملات هذا التكرار؟ ودائما العزيز يكون مرافقا لها الحكيم، بينما هنا العزيز كانت مع الرحيم. تفضل.
1: بداية، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم البركات على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين المباركين، ورضي الله عن أصحابه المتقين والتابعين المحسنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا القرآن الكريم فعلا يهدي للتي هي أقوم، وينور القلب والروح والفؤاد، ويعدل حتى المنطق واللسان والبيان. هذا القرآن الكريم سبحان الله، كلما الإنسان تأمل فيه يزداد منه نورا وهداية ورحمة وبركة. فبارك الله فيكم على تناول مثل هذه الموضوعات، وخصوصا القرآن الكريم أنواره، تأملاته وهداياته. الحقيقة تأملات التكرار في سورة الشعراء نستطيع أن نستخلص منها دروسا كثيرة، أهمها وأوضحها وأبرزها هو وحدة الرسالة. أن الأنبياء جميعا لهم رسالة واحدة، وفي البداية السورة عندما بدأت تقص علينا قصة سيدنا نوح عليه السلام، قال: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين. وهكذا كانت السورة كلها تبين أن القوم يكذبون المرسلين، علما أن الذي أرسل إليهم رسول واحد. مثلا الذي أرسل إلى قوم ثمود هو سيدنا صالح، فلماذا قالت السورة كذبت ثمود المرسلين؟ لماذا قالت السورة كذبت قوم نوح المرسلين الجمع، ولم يكن كذب مثلا قوم نوح رسولهم، لكن المرسلين بصيغة الجمع؟ هذه تدل على أن رسالة الأنبياء رسالة واحدة، فمن كذب رسولا واحدا كأنما كذب الرسل كلهم. فرسالة سيدنا نوح هي ذاتها رسالة سيدنا هود، هي ذاتها رسالة سيدنا إبراهيم، هي ذاتها رسالة سيدنا صالح إلى آخره، هي ذاتها رسالة سيدنا محمد، ألا وهي رسالة التوحيد اللي هي فاعبدوا الله واتقوه وأطيعون، هذه رسالة واحدة. فسنجد أن كل الأنبياء كانوا يتكلمون كأنهم بلسان واحد: إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، هذا سيدنا نوح مثلا، سيدنا هود: إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر. فكل الأنبياء كأنهم يأتون بنفس الرسالة بنفس الصياغة، كيف لا وهم مبعوثون من عند الله رب العالمين؟ فهذا دليل على صدقهم وأنها رسالة واحدة، لم تتمايز الرسالات خصوصا في أصلها وروحها ومعناها، فهي جاءت

التوحيد الخالص، فسنجد أن كل كلام المرسلين كأنه يخرج من مشكاة واحدة، من مكان واحد، ألا وهو الوحي المنزل المكرم. وكذلك كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الدرس الأول المستخلص من التكرار، التكرار لم يكن هنا عشوائيا، لم يكن هنا فقط من أجل التكرار، إنما كان من أجل الدلالة على أن الرسالة كانت واحدة لجميع الأنبياء. ولذلك نحن كمؤمنين كمسلمين نقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فإذا لا نفرق بين أحد من رسله، فسيدنا نوح عندنا كسيدنا صالح، كسيدنا إبراهيم، كسيدنا يونس، كسيدنا عيسى، كسيدنا محمد، كلهم رسل رب العالمين جاءوا برسالة واحدة. أما بالنسبة لقوله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، هذه الآيات تكررت في السورة بشكل لافت واضح، مثلا كسورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان. هناك نسق قرآني وأسلوب قرآني في تكرار بعض الآيات، الهدف منه أولا لفت الانتباه، لفت الانتباه للمعنى المراد في هذه الكلمات. إن في ذلك لآية، أي إن في هذه السورة أو إن في هذه القصة أو إن في هذه الكلمات لآية، أي إشارة، علامة تدل على صدق نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أو آية تدل على أنه لا إله إلا الله، أو إن في ذلك لآية آية هداية، هداية ورحمة ونور وبركة، هداية تشرح الصدر والقلب والفؤاد ليتبين للناس أن هذا القرآن يخرجهم من الظلمات إلى النور. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني أكثر الذين يستمعون هذا القرآن لا يؤمنون، أو أكثر الذين أرسل إليهم المرسلين لا يؤمنون. فكأن هذه الآية تشير إلى أن الذين يؤمنون بهذه الرسالات هم القلة، وأن القلة هي التي يصطفيها الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب التشجيع. لما نأتي نقول هذا قليل جدا من يؤمن بالقرآن الكريم، هذا من باب التشجيع أن نكون نحن من القليل، وأن نسارع ونبادر إلى تكثير هذا القليل، من باب التشجيع. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، واسمي الله الجليل الكريم الكبير العزيز والرحيم في هذه السورة أيضا لها دلالة. عادة كما تفضلت اسم الله العزيز يأتي مقترنا باسم الله الحكيم، فقلنا أن العزيز هو الغالب الذي لا يغلب، الممتنع عن كل أحد فلا يصل إليه أحد، هذا العزيز، العزيز الذي لا يصل إليه أحد. أما الحكيم مثلا فهو الذي لا يمتنع عنه أحد، هو يصل لكل شيء، فهو يحكم قبضته على كل أحد. فسنجد أن العزيز والحكيم اسمان كالرحمن والرحيم، كالقابض والباسط، كالخافض والرافع، سنجد العزيز والحكيم هكذا. العزيز الممتنع فلا يصل إليه أحد، الحكيم الذي لا يمتنع عنه أحد، فهو يحكم قبضته فلا يفلت من يده شيء، سبحانه لا إله إلا هو. حتى القول سمي القول قولا حكيما لأنه يحيط بالمعنى، فلا يبقى في القلب شيء من المعنى إذا قيلت الحكمة أو إذا قيل القول الحكيم. وهكذا سمي الرجل حكيما لأنه يحيط بالمعنى في كلماته وبلاغته وبيانه. أما بالنسبة لسورة الشعراء فأتت باسم الله العزيز، أي الغالب الممتنع الذي لا يصل إليه أحد، مع اسم الله الرحيم، اللي هي الصفة الغالبة للرسالة، للرسالة الواحدة التي تمثلت في كل الرسل، ألا وهي الرحمة. الله سبحانه وتعالى لا يقدر عليه أحد ولا يصل إليه أحد، ومع ذلك سبحانه وتعالى كان يرحم المكذبين في إرسال الرسل لهم. لما الله سبحانه وتعالى لا يغلبه أحد، فهو إذن ليس بحاجة أن يرسل رسولا، وليس بحاجة أن يبرهن صدقه، وليس بحاجة أن يثبت للناس أن رسله على الحق، هو ليس بحاجة لذلك، ولكن من رحمته أرسل الرسل.

0: الرسل وأنزل الكتب وبين الدلائل. فلذلك قال إن في ذلك الآية وإن ربك لهو العزيز الرحيم، أي أن هذه الآية من رحمته، وهو ليس بحاجة إلى أن يظهر آية. سبحانه لا إله إلا هو، فخلق الناس آية، وجودهم في هذا الوجود آية، نطقهم آية، سمعهم وبصرهم آية، السماء آية، والأرض آية، والشجر والقمر والشمس والنجوم، كل شيء حوله هذا الإنسان آية. فالإنسان ليس بحاجة أن ينزل له كتاب أو يرسل له الرسول حتى يؤمن بالله رب العالمين، ولكن من فيض رحمة الله ومن زيادة بسط نعمته على عباده أنه أرسل الرسل، ولذلك قال العزيز الرحيم. وتكرارها هنا للفت الانتباه وقرع المسامع حتى يتبين للناس أن هذه الرسائل ما كانت إلا رحمة من الله، إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا.
1: نعم. بارك الله فيكم يا دكتور. وكأنك هنا تتحدث وإن اختلفت الشرائع والأحكام فإن الجميع متفق على أصل واحد وهو التوحيد والإسلام. فمثلا أخبر الله عن سيدنا نوح عليه السلام وأمرت أن أكون من المسلمين. أخبر عن سيدنا إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أخبر عن سيدنا موسى عليه السلام توكلوا إن كنتم مسلمين مثلا. أخبر عن حواريي المسيح عليه السلام وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذن نحن هنا نتحدث عن وحدة، عن أصل، عن, عن, عن تقوى، عن توحيد الألوهية.
0: نعم بارك الله فيكم. نعم
1: نعم.
0: ولو تفكرنا قليلا سنجد أن في القرآن الكريم نبيان اثنان عليهم الصلاة والسلام قالا وأمرت أن أكون من المسلمين، اثنان فقط. وأمرت بهذا اللفظ وأمرت أن أكون من المسلمين هما اثنان، الأول سيدنا نوح عليه السلام، والأخير أو الثاني هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فأول المرسلين هو سيدنا نوح، هو أول رسول على الإطلاق. سيدنا آدم هو قبل سيدنا نوح لكنه لم يكن رسولا سيدنا آدم، لكن أول نبي رسول هو سيدنا نوح، تمام؟
1: نعم.
0: وآخر نبي رسول هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلما تكون أول الرسالة أمرت أن أكون من المسلمين وآخر رسالة أمرت أن أكون من المسلمين، فلزاما ما بينهما أيضا كانت رسالة الإسلام، وأمر جميع الأنبياء أن يكونوا من المسلمين. فهذه إشارة قرآنية واضحة. وهنا الإسلام يعني الانقياد التام والخضوع التام لله رب العالمين سبحانه وتعالى في أوامره ونواهيه، الخضوع التام لله سبحانه وتعالى في ما شرع وما أنزل وما قضى وقدر سبحانه. نعم. لا إله إلا الله.
1: نعم نعم. وبمداخلة بسيطة يا دكتور، إذا قارنا بين سورة الشعراء وسورة الحج، وهذا سنأتي إليه في نهاية الحلقة كوننا في أشهر حرم وقد قربنا من موسم الحج، نلاحظ هنالك وحدة موضوعية بين سورة الشعراء وبين سورة الحج، بأن سورة الشعراء كان فيها عرض لتاريخ الدعوة الذي يدعو إلى تأسيس الأمة، وهذا ما اتفقت عليه مع سورة الحج.
0: والحج هو أصلا هو الرمزية الأساسية التي تبين معاني الإسلام والاستسلام لله رب العالمين.
1: نعم. الآن نذهب إلى تأمل فكري تربوي آخر وهو التعليل وذكر السبب، مثل ما ورد على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام يا دكتور. هنالك تفصيل في قصة سيدنا إبراهيم وتعليل وذكر الأسباب التي ذكر من أجلها قصته، ثم وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين، كل هذه التفصيلات والتعليلات الموجودة في هذه الآيات الكريمة.
0: نعم. سيدنا إبراهيم عليه السلام هو النبي الذي طبعا الله سبحانه وتعالى سماه أبوكم، قال ملة أبيكم إبراهيم وهو أبو الملة، وأوحى إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال واتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فسيدنا إبراهيم عليه السلام أنا بالنسبة لي هو أبو الملة، وهو الميزان الذي توزن عليه الرسالات وتوضح عليه المناسك وتبين من خلال سيدنا إبراهيم المعاني الكريمة السامية الشريفة للدين الإسلامي. فسيدنا إبراهيم عليه السلام هو الميزان، ولذلك سنجد

0: أن سيدنا إبراهيم في سورة الشعراء ذكر قبل سيدنا نوح،
1: نعم.
0: علما أن سيدنا نوح
1: قبله
0: هو
1: في الرسالة،
0: قبله بالرسالة،
1: نعم.
0: ولكن ذكر سيدنا إبراهيم قبل سيدنا نوح، وهنا يتبين لنا أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان مسلما منيبا وإماما خليلا لله رب العالمين، ولذلك جاءت قصته فيها تفصيلا واضحا على قضية الإسلام والاستسلام. فمثلا سنجد أنه يقول لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، بكل وضوح وبكل صراحة قالوا ما عندما سألهم، فقال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، يعني بالمقابل أنه يريد أن يقول أن الإله الذي أعبده يسمعني وينفعني ويضرني، لكن هذه الآلهة التي أنتم تعبدونها هل تسمع أو تنفع أو تضر؟
1: لا.
0: ثم قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، يعني كأنهم يجيبون أنه بغض النظر يسمع أو يسمع ينفع أو ما ينفع ونحن نفعل كما يفعل آباؤنا. فقال لهم بالحجة والمنطق، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، وكأنه أشار إليهم أنكم تعبدون رب العالمين وأنتم لا تشعرون، أو كأنهم كانوا يعبدون رب العالمين سبحانه وتعالى ويشركون به هذه الأصنام، لأنه ما قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، لا استثنى، قال إلا رب العالمين، وكأنهم كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى رب العالمين من ضمن الآلهة التي كانت تعبد، ولكن كانوا يشركون به سبحانه لا إله إلا هو. ثم بدأ يبين لهم لماذا هو يعبده وحده لا شريك له، لأنه هو الوحيد المتكفل في رزقه، في إطعامه، في شرابه، في شفائه، هو الوحيد سبحانه لا إله إلا هو الذي يعطي يمنح، هو الوحيد الذي يضر وينفع سبحانه لا إله إلا هو، هو الأحد الواحد الأحد. فإذا أردنا أن نفرده بالعبادة فلا بد أن نفهم أنه هو المصدر الوحيد المتفرد في النفع والضر، هو الذي يعطي وهو الذي يتصرف فينا لأنه هو الرب ونحن العبيد. الحقيقة في مسألة غاية الأهمية لا بد أن ننتبه إليها. اليوم بعض الناس يعتقد أن الإنسان هو الذي يعمل والله سبحانه وتعالى هو الذي يشاهد، يعني كأن الله سبحانه وتعالى فقط ينظر إلى أعمال البشر والناس هي التي تعمل والله ينظر، ولا يعلم هذا المسكين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق، أما الإنسان لا يخلق شيئا. كذلك قال لهم سيدنا إبراهيم لقومه، قال أفتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. إذن كأن سيدنا إبراهيم يريد أن يبين للناس ولقومه أن كل حركة في الوجود، كل حركة وسكن ونفس وانقياد وقيام وقعود وطعام وشراب وسمع وبصر وكل شيء، كل شيء ترونه في هذا الوجود بيد الخالق الواحد الأحد القهار سبحانه لا إله إلا هو. فأسلموا له، ليس لكم من الأمر شيء، أسلموا له، لا تظن أن لك فعل مستقل عن فعل الله أو وجود ذاتي مستقل عن وجود الله، لا تعتقد أنك تستطيع أن تتكلم بغير إذن الله أو تبصر بغير إذن الله أو تسمع بغير إذن الله أو بغير مشيئته أو بغير خلقه وإرادته. كيف لا وهو الذي قال قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ هنا يكون الإسلام والاستسلام. سيدنا إبراهيم يريد أن يبين لهم أن الله هو الذي خلقني، خلقني يعني خلق في كل شيء، هو اللي خلقني يعني خلق في السمع والبصر والنطق، هو الذي خلق في الحركة. الآن لو الإنسان حرك إيده يمينا أو شمالا أو حرك قدمه أو تحرك من مكانه في الغرفة من الزاوية هذه إلى الزاوية هذه، من الذي خلق هذه الحركة فيه إلا الله؟ من الذي خلق هذه الروح فيه إلا الله؟ من الذي يجري الأنفاس في جسده إلا الله؟ من الذي يحرك أعضاء الداخلية كالقلب والكبد والبنكرياس والمعدة في داخله إلا الله؟ من الذي يحركها؟ من الذي يملكها؟ من المهيمن على كل الوجود إلا الله؟ هذه الخلايا التي تعيش تنمو وتكبر وتموت وتشيخ وتهرم، دورة حياة كاملة للخلايا في جسم الإنسان، مليارات الخلايا موجودة في جسم الإنسان تعيش وتموت في اليوم، عمليات

البناء والهدم اللي بسموها عمليات الأيض الحيوي في الجسم الإنساني، من الذي يخلقها؟ من الذي يشرف عليها بشكل مباشر؟ إلا الله سبحانه وتعالى. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو. فلذلك سيدنا إبراهيم وضح كل شيء، إنه هو الذي خلقني، خلقني يعني خلق كل شيء فيه.

0: هداية الطريق، هداية العقل، هداية التوضيح، ثم تكون الهداية القلبية والنورانية، الهداية الدينية التي تنشرح بها القلوب وتهدى بها الأفئدة. ثم قال: والذي هو يطعمني ويسقين. إذن هذا الطعام الذي أكله منه لا إله إلا هو. من الذي ينبت الطعام إلا الله؟ هذه الأرض تربة واحدة، الماء واحد، يتشكل الطعام أشكالا مختلفة، حامض حلو وألوان مختلفة. من الذي يشكل هذه الأطعمة إلا الله؟ ثم تجد الإنسان يجلس في بيته، يضع الطعام، الكل يأكل من نفس الطبق، هذا يصير من هذا الطبق ذكرا رجلا ويكبر وينمو الولد، وهذه تصير من نفس الطبق من نفس الطعام أنثى تكبر وتنمو وتصير فيه أنثى، والأب والأم يأكلان من نفس الطبق، فهذا يكبر ويهرم وهذه الأم تكبر وتهرم، مع أنه هذا الطعام نفسه كان سبب لقوة ابنه، وكان بنفس الطبق ونفس الطعام كان سبب لضعف الوالد وقوة الولد، وكان سببا ليكون هذا ذكرا وكان سببا لتكون هذه أنثى. من الذي يجري هذا الطعام في مجاريه إلا الله ليكون هذا ذكرا قويا وهذه أنثى وهذا رجل كبير شيخ ضعيف مثلا؟ نفس الطعام الواحد الله سبحانه وتعالى يجريه في شرايين الإنسان وفي روحه وفي قلبه وفي جسده حتى يخلق منه ما يشاء. إذن هو الذي يطعمني ويسقين، والله سبحانه وتعالى قادر أن يسلب من الطعام خاصية الإشباع فيأكل الإنسان فلا يشبع، وأن يسلب من الماء خاصية الرواء فيشرب الإنسان فلا يرتوي. إذن الذي يطعم هو الله، والذي يسقي هو الله سبحانه وتعالى. كذلك سيدنا إبراهيم هو الذي قال: هو الذي يطعمني ويسقي، ثم قال: وإذا مرضت فهو يشفيني. إذن هو الذي يبتلي الإنسان بالمرض وهو الذي يشفي. ماذا يصنع الطبيب؟ الطبيب لا يصنع شيئا، الطبيب يشخص المرض ثم يعطي الدواء، ولكن الذي يجري أو يخلق الشفاء في الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، هو الله الذي يطعم ويسقي ويشفي. فكلنا في قبضة الله مقبوضون مقهورون، الإنسان لا يملك من أمره شيئا، فأسلموا له وأخبتوا وأنيبوا. كذلك كان سيدنا إبراهيم يعلم أن كل شيء بأمر الله. ولا يعتقد الإنسان لو كان أمامه كل طعام الدنيا وكل ماء الدنيا أنه قد صار غنيا عن الله. يعني مرات الإنسان تغره الدنيا، تغره يده، يغره كسبه. بحكي لك أنا عندي من المال وعندي طعام وعندي شراب والحمد لله آمن، مش بحاجة، أنا مش بحاجة، هيك بحكي. أنت مسكين لما تقول أنا مش بحاجة، أنت في كل ثانية في كل جزء من الثانية مفتقر إلى الله، أنت مفتقر إلى الأرض التي تقف عليها أخي، أنت مفتقر إلى السماء التي تظلك، أنت مفتقر إلى الأنفاس التي تجري فيه، أنت مفتقر إلى الله في كل جزء من الثانية. أنت حالتك وكل شيء حولك كحال أمنا هاجر سيدنا إسماعيل في واد غير ذي زرع لما كانا بحاجة إلى الطعام والشراب. كلنا بنفس حالها، كلنا مفتقرون إلى الله كما كانت هي مفتقرة إلى الله. لا تظن أنك أنت لست مفتقر إلى الله الآن لأنك بين أهلك وأقاربك وحبايبك وناسك وفي بيتك وعندك أكلك وشربك، وهي كانت لأنها في صحراء في واد غير ذي زرع مفتقرة إلى الله أكثر منك. لا، أنتما سواء في الافتقار إلى الله، سواء كنت بين أهلك أو كنت لوحدك في صحراء قاحلة مقطوع من كل شيء، في الافتقار إلى الله كلنا سواء، وفي الغنى بالله كلنا سواء. فالإنسان غني بالله مفتقر إليه سبحانه لا إله إلا هو.
1: بارك الله فيكم يا دكتور. وهنالك الآية الكريمة: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. هنالك خطايا ثلاث لسيدنا إبراهيم، هي من باب المباح ومن باب الاحتجاج وليست بمعنى الكذبات الثلاث، وهذا ما اتفق عليه البخاري ومسلم. دكتور، هل لك أن تعرض لنا بشكل سريع لهذه بقوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم، وقوله عن سارة بأنها أخته فاعتبر أن هذه خطيئات؟ تفضل.
0: نعم، الحقيقة سيدنا إبراهيم عليه السلام من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى يعتبر أن هذه الكذبات، هو سماها كذبات في الحقيقة وهي ليست كذلك، لكن كما يقال حسنات الأبرار هي سيئات المقربين. أحيانا الإنسان يعني بدأ أضربها مثال عملي طبيعي، لما يكون الإنسان ملتزم دينيا يصلي كل الصلوات الخمسة في المسجد ويقوم الليل ويصوم

0: اثنين وخميس ويصوم ثلاث أيام من كل شهر، ملتزم جدا. فمثلا في يوم من الأيام تروح عليه صلاة قيام الليل، فسيعتبر نفسه أنه أخطأ أو أنه ارتكب ذنبا، وسيتوب إلى الله وسيستغفر ربه لأنه لم يقم الليل. لكن في المقابل رجل آخر مثلا بيصليش بالمرة، ما بيصلي يعني، بجوز بس بيصلي يوم الجمعة وبيقطع بالصلاة ويدوب بصوم شهر رمضان، ووضعه الالتزام الديني صعب جدا. إذا في يوم من الأيام صلى الصلوات الخمسة في المسجد، سيشعر أنه ولي مقرب إلى الله، رح يجي يخبر كل الحارة وكل العيلة أنه اليوم صلى كل الصلوات في المسجد. ليه؟ لأنه هو عادته أنه مقصر، فيعتبر الصلوات الخمسة في المسجد شيء يعني قربة إلى الله. أما ذلك الملتزم اعتبر ترك لقيام الليل خطيئة. فهذا مثال تقريبي، يعني سيدنا إبراهيم لشدة قربه من الله اعتبر هذه خطايا، أما هي في الحقيقة بالنسبة للموازين العادية ليست خطايا. فمثلا لما حطم أصنامهم فجاءوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قال فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وكانت هذه ليست كذبة، وإنما كانت من باب التهكم والاحتجاج عليهم، أنه إن كانوا يتحركون أو يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر نفعا أو ضرا فاسألوهم، فهذا هو اللي فعل، فهذا كان من باب الاحتجاج، لكن هو اعتبرها كذبة وخطيئة واستغفر الله منها. أيضا لما نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، هون كان السقم معناه سقم معنوي وليس السقم الجسدي الذي يفهم منه أنه سقيم ومريض. وأيضا اعتبر أن هذه أيضا نوع من أنواع الاحتجاج، ولكن اعتبرها خطيئة. ومسألة أنه قال عن سيدة سارة أمنا عليها السلام أنها أخته، كان ذلك بسبب أنه يريد أن ينجيها من يد الظالم الجبار، أو ينجو بنفسه وروحه من يد الظالم الجبار الذي كان يحكم مصر في ذلك الوقت، وأراد هذه المرأة لنفسه، فلو علم أنه زوجها لقتله ويمكن قتلها، ولكن قال هي أختي وقصد أنها أختي في الإسلام. والله سبحانه وتعالى بعد ذلك تولى أن يحفظ أمنا سارة بذلك سبحان الله، وأهداها السيدة هاجر اللي هي أم سيدنا إسماعيل عليهم صلوات الله جميعا وبركاته. ذلك خطايا في حق نفسه، لأنه هو يعني الأصل أنه لا يغير الحقيقة، فاعتبر هذه خطايا. ولكن شوفي الآية قالت أطمع أن يغفر لي خطيئتي واحدة، هذول ثلاثة. هل هذه الآية لها علاقة بذلك الحديث اللي هي ثلاث كذبات؟ هل هذه الآية لها علاقة؟ طبعا كثير من المفسرين ذهب إنه هذه الآية تفسر الحديث، أو الحديث يفسر هذه الآية. ولكن البعض قال، وبعض المفسرين ذهبوا قالوا لا، هذه الآية ليس لها علاقة بالحديث، الحديث شيء والآية هي شيء آخر. طب ما هي الخطيئة التي يريد سيدنا إبراهيم أن يغفرها له ربه؟ اللي هي لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، قالوا اعتبرها خطيئة، اعتبر ذلك أنه كيف لم يكن قد اهتدى لله رب العالمين، كيف لما رأى القمر بازغا، هذا قول. قول آخر قالوا استغفاره لأبيه، لأنه كان يستغفر لأبيه، فاعتبر ذلك خطيئة، لأنه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، قالوا هذه خطيئة. لكن القول الذي أميل إليه والله تعالى أجل وأعلى وأعلم، أن سيدنا إبراهيم قال اغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذا أمر شأن بينه وبين ربه، الأصل ألا نبحث عنه فقط. ولو أردنا أن نفسر الآية بالحديث نكتفي بذلك، أما نجتهد ونصير بدنا نعرف شو هي الخطيئة اللي ارتكبها سيدنا إبراهيم، ونصير بدنا بس نعرف شو الأخطاء اللي ارتكبها، فلا، الأصل أنه كأنه سيدنا إبراهيم من باب الأدب مع الله، أنه فيش إنسان يعني معصوم من الخطايا إلا من عصمه الله، يعني كأن سيدنا إبراهيم يعلن افتقاره إلى الله، وأنه ليس معصوم إلا بعصمة الله.
1: نعم، وهنالك أيضا مبهمات في القرآن الكريم يا دكتور، ما سكت عنه القرآن نسكت عنه، لماذا نبحث عن أشياء سكت عنها؟ لو أراد القرآن أن يفسرها ويوضحها لفسرها.
0: أحسنت.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. هنالك تأملات أخرى يا دكتور، وهي أن نرى اعتبار بمصار في سورة الشعراء، هنالك نهاية لكل قوم وبيان لمصير هذا القوم.

0: التأملات ما الإشراقات من هذه النهايات لكل قصة؟ وهنالك تفصيل في هذه السورة بأن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين. فلتزدنا من علمكم عن هذه الإشراقات والأنوار، بارك الله فيكم.
1: نعم، القرآن الكريم وخصوصا سورة الشعراء تبين لنا نهاية كل حضارة وكل قوم بطريقة الحقيقة فيها العبرة والعظة للناس، أن هذه الدنيا مهما طالت بأهلها ومهما تزينت بأصحابها ومهما أعطتهم من وجود وكيان وحضور وحظوة، لابد أن تنتهي، سواء تنتهي بعذاب، تنتهي بموت، لابد أن تنتهي. والنهايات هنا كانت حتمية، يعني الكل سائر إلى نهاية حتمية. قوم عاد لم يخلق مثلهم في البلاد، كانوا يبنون كما قال لهم سيدنا هود في سورة الشعراء، قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون، كأنه يريد أن يبين لهم أن أبناءكم هذا في هذه الأرض عبث، لأنه إلى زوال، فلماذا تبنون هذه المباني العالية الشاهقة؟ الريع هو المبنى العالي الشاهق الذي يناطح السحاب، فيقول لهم لماذا تبنون هذه البنايات، هذه البنايات العالية الشاهقة التي تعانق السحاب، آخرها لزوال، أتظنون أنكم ستخلدون؟ قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين. يعني الحقيقة سيدنا هود عليه السلام وهو يخاطب قومه بهذه الطريقة يبين لهم أن هذه الدنيا زائلة وفانية، وأن من العبث أن تظن أنك ستخلد فيها. كذلك نهاية قوم سيدنا شعيب، كذلك نهاية قوم سيدنا نوح، كذلك نهاية قوم سيدنا صالح، كل الأقوام انتهوا وأصبحوا ذكرى ومثلا لنا وعبرة، فعلى الإنسان أن يعتبر، وللأسف لا يعتبرون. يعني بس لو الإنسان جلس بينه وبين حاله وتفكر أن الدنيا لو دامت لغيره ما وصلت إليه، وأن هذا الملك لو دام لغيره ما وصل إليه لتواضع لله رب العالمين، وأن هذه الدنيا ليس فيها ضمان لأحد، الأمر كله بيد الله، أفأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أفأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، قال لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، الذي يظن أنه ضامن بقاء الأرض تحت قدمه ثابتة والسماء فوق رأسه ثابتة، هذا إنسان يعني غافل عن قدرة الله وعن بطش الله. الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه بيّن وأنذر وذكر، يعني ومع التذكير ومع وضوح الآيات ومع ذلك الإنسان بيغفل وبينسى. كم ذكرنا القرآن الكريم أن لكل حضارة نهاية ولكل قوم بداية ونهاية، وكأنه القرآن الكريم يعيد لنا التاريخ من أوله إلى آخره ليبين لنا أن لا نغتر في هذه الدنيا وأن لا نركن إليها، لأنه قال سبحانه وتعالى في سورة يونس إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، مثل هذه الآيات غافل عنها، قال أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذن الدنيا لا يطمأن إليها، شبابها إلى هرم وصحتها إلى مرض وحياتها إلى موت وغناها إلى فقر وكل شيء فيها إلى زوال، ولا يثبت فيها شيء على حال، حتى الشمس تشرق ثم تغرب، حتى الليل يأتي ثم ينتهي والنهار يأتي ثم ينتهي، إذن فكل شيء يبدأ ينتهي في هذه الدنيا، فعلى أي أساس تطمئن إليها؟ وكل زائد، كل زائد، كل رايح. يعني في الحقيقة هي فيها بشرى وفيها نذارة. البشرى أن الظلم لا يدوم، إذا أنت كنت مظلوم فاعلم أن هذا الظالم سيزول يوم من الأيام، سيزول، سينتهي ظلمه. وإذا كنت ظالما انتبه أن قوتك وقدرتك مهما طالت ومهما يعني تماديت في ظلمك، أنت في النهاية 100% ستنتهي وستزول من هذا الوجود، فعليك أن تنتبه. هذه النهايات الحتمية الموجودة في القرآن الكريم. أيضا لما قال الله سبحانه وتعالى في آخر السورة قال نزل به الروح الأمين على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك بالقراءة الثانية، لتكون من المنذرين.

0: هون المنذرين الإنذار لتنذر الناس أن هذه الدنيا زائلة، لتنذر عشيرتك الأقربين، لتنذر القوم الذين طغوا في البلاد، لتنذر هذا الذي يركن إلى نفسه وإلى قوته. أين هم؟ أين هم الذين كانوا يعادون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة؟ أين الذين كانوا يظنوا أن ماله وولده سيغنيه عن الله أو سيبعد بطش الله عنه؟ لم يبقى منهم أحد لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، أي واضح، يعني واضح أيما وضوح، بين أيما بيان، لا يترك مجالا حتى أن تفكر. خلص يعني مسألة أنت واضح عيانا وقرآنا، يعني كأن القرآن الكريم يترجم الوجود والوجود نفسه يترجم القرآن. فلم يبقى لإنسان حجة. عربي مبين، يعني لما يقال أعرب الرجل عن رأيه، أعربت عن مشاعرها، يعني أظهرت وأوضحت بشكل معرب واضح مبين. فوق الإعراب بيان، فوق أنه عربي أيضا كان مبين، لدرجة أنك تراه وتسمع، يعني كأن القرآن الكريم جاء ليملأ الحواس الخمسة في المعرفة: رؤية وسمع ولمس، تلمس هذه الأشياء بيدك، وشم وذوق، وتتذوق هذه المعاني، وتشم هذه الروائح اللي هي في القرآن الكريم. طبعا المعاني في القرآن الكريم مهما تكلمنا فيها وحاولنا أن نبينها وأن نوضحها، فهي في القرآن الكريم أوضح من بياننا. يعني كلمة واحدة في القرآن الكريم توضح لنا كل المعنى أكثر مما نحاول إحنا نوضحه، فيصل المعنى إلى القلب بأحسن صورة من اللفظ، وكأننا نعيش الآية، ولكن تعبيرنا عن هذا الإحساس يكون ضيقا، أضيق من تعبير القرآني. التعبير القرآني يغني عن كل التفاسير الحقيقة. يعني لو أنا أجي بدي أفكر سيدنا نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وأجي أحكي يا سيدنا نوح خبرنا عن معاناتك بالألف سنة إلا 50 عاما، لو أراد أن يبين لنا معاناته في 1000 سنة ممكن يحتاج إلى مجلدات وهو يحكي عن معاناته، لكن القرآن الكريم اختصر معاناة سيدنا نوح 3 كلمات فقط: إني مغلوب فانتصر. هذه الكلمات الثلاث تعبر عن مضمون 1000 سنة، يعني اختصار شديد وبيان شديد، ويصل المعنى إلى القلب بأفضل صورة وبأحسن صورة. وكأننا نعيش 1000 سنة مع سيدنا نوح ب3 كلمات: إني مغلوب فانتصر. وهكذا كانت سورة الشعراء تبين معاناة الأنبياء في عبارات مختصرة، في كلمات مختصرة، ولكن تعطي معاني كبيرة واضحة، وكأننا نعيش حقب زمنية، كأننا نسافر عبر الزمن من خلال قراءة هذه الآية. نعم.
1: بارك الله فيكم يا دكتور. وبنظرة عامة لقصص الأنبياء التي وردت، نجد أن ما منعهم من الإيمان ومن التوحيد هو الكبر، وهذه كانت طريق كل الرسالات، حتى في الرسالة المحمدية عليه الصلاة والسلام، فأهل قريش ما منعهم من الإيمان والتوحيد إلا الكبر.
0: نعم.
1: نعم.
0: الكبر وحب الدنيا وتشرب الدنيا في قلوبهم، الكبر وظن الخلود، وظنوا أنهم سيخلدون، ويظن كل واحد فيهم أن أمواله وأولاده وعشيرته ومنصبه سيمنع من الله. هذا غرور الإنسان. سبحان الله، الإنسان يكون مغرورا بشكل عجيب جدا غريب. يعني كيف أنت تعتقد أنك ستدوم في هذه الأرض وأنت ستزوج؟ من الذي ماذا سيغني عنك مالك وولدك؟ مالك وولدك لن يغني عنك شيئا، عشيرتك لن تغني عنك شيئا، أموالك لن تغني عنك شيئا، منصبك لن يغني عنك شيئا، لن يغني عنك شيئا. فأسلم واخضع لله وتواضع. الكبر وحب الدنيا إذا اجتمعا في قلب إنسان يعميانه حقيقة، بصير أعمى، بطل شايف قدامه، وبصير يقول يا أرض اشتدي ما عليك قدي، ويفكر حاله إنه ما فيش حدا زيه، وإنه الأرض لم تنجب مثله، لا أنجبت مثلك وأفضل منك وأقوى منك وأكثر منك جمعا ومالا وقوة وعلما. وحتى أن الله سبحانه وتعالى قال اليوم الناس مفكر حالها أنها وصلت لحضارة وتطور وتكنولوجيا، يعني ما حدا وصل في البشرية زيهم. ورب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. نعم. فجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني قوم عاد لم يخلق مثلهم في البلاد، ذهب الله.

0: الله بهم وأتى بآخرين، فقال إيش يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فأسلموا وأخبتوا وأنيبوا لله رب العالمين. ما في حدا كبير على الله وما في حدا عزيز عند الله. الإنسان لابد أن يتقدم بالإيمان، مش يتقدم بالطغيان. هذا طغيان، مش تقدم، مش حضارة، مش تكنولوجيا. الإنسان يتقدم بالإيمان، بالإحسان، بالنور، بالرحمة، هكذا يتقدم الإنسان. أما أن يتقدم بالتكنولوجيا وتنهار عنده الأخلاق، هذا ليس تقدم، هذا تراجع الحقيقة. لأنه التكنولوجيا والتطور والبنايات والحضارة التي يعني تتمثل بالحجارة كلها ستزول. زلزال واحد لا سمح الله، بركان واحد، عاصفة شمسية في الفضاء واحدة تنهي على كل أشكال التكنولوجيا والتطور. فماذا يفيدك بعد ذلك إلا إيمانك بالله؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
1: بارك الله فيكم يا دكتور على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل. ولكن في سؤال أخير في هذه الحلقة، في ظل هذه الأيام المباركة والفضيلة ونحن على عتبة الشهر الحرام من ذي الحجة، ونحن نرى جموع الحجاج في مواكب إيمانية عظيمة، فيها التذلل لله، فيها التوحيد، فيها عدم الكبر، هنا في دقائق بسيطة يا دكتور للحديث عن سورة الحج، استعراض أهم ما يربط سورة الحج مع سورة الشعراء، وذلك من خلال بعض الروابط المشتركة، وكمقارنة لوحدة موضوعية من بينها أن سورة الشعراء كان فيها عرض لتاريخ الدعوة، بينما تأسيس الأمة والدعوة كان في سورة الحج. تفضل.
0: الحقيقة أول شيء مشترك في سورة الحج هو الإنذار. سورة الحج وسورة الشعراء فيها إنذار للناس وبيان. ولذلك مثلا في سورة الشعراء لو وجدنا مطلعها قال إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. سورة الحج تبدأ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هاتان السورتان يعني الحقيقة كل سورة فيهم فيها إنذار واضح بين أن الساعة اقتربت. واحد. اثنين، سورة الشعراء تؤسس إلى المعاني الإسلام ووحدة الأمة ووحدة الرسالات. بكل الأنبياء جاءوا برسالة واحدة، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، وهذه وحدة موضوعية للرسالة. والحج وسورة الحج تبين أن هذه الأمة أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فسورة الحج وسورة الشعراء أيضا الرابط المشترك فيهم اللي هي وحدة الرسالة. وأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل كلهم على رسالة الإسلام وعلى رسالة التوحيد وعلى أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي عماد السماوات والأرض. لا إله إلا الله لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لو كان إلي أنا وصية بعد موتي لأقول للناس كلهم قولوا لا إله إلا الله. أكثر من قول لا إله إلا الله، لأنه في الحقيقة لا إله إلا الله كلمة لو وضعت على الجبال لأزالتها، لو وضعت بحقها ونورها وجلالها وكبريائها. لا إله إلا الله كلمة تزول بها الصعاب. لا إله إلا الله كلمة تفتح بها الآفاق وتنور بها الدروب والقلوب. لا إله إلا الله بحقها ونورها وكبريائها وجلالها وهداياتها، إذا قيلت باللسان وصدقها القلب وعملت بها الأركان لتكون هداية ومنارة للناس إلى قيام الساعة. لا إله إلا الله. فكانت لا إله إلا الله متمثلة في سورة الشعراء في أعمال المرسلين، وكلمة لا إله إلا الله متمثلة في أعمال الحجيج. الذين جاءوا إلى ربهم شعثا غبرا من كل حجب وصوب يستغيثون ويستجيرون ويطلبون رحمة الله، يخافون عذابه ويرجون رحمته. بكلمة لا إله إلا الله ما جمعهم إلا كلمة لا إله إلا الله. اجتمعوا على كلمة التوحيد وتفرقوا على كلمة التوحيد، وكذلك كان المرسلين بكلمة التوحيد.

0: التوحيد يدعون الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه هي الرسالة الرابط المشترك بين الحج وبين سورة الشعراء، هي لا إله إلا الله مفتاح كل خير. كلمة لا إله إلا الله مفتاح كل خير ومفتاح كل هداية ومفتاح كل نور. فأكثروا من قول لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله
0: كلمة في معانيها وفي مضامينها تحمل كل نور وكل هداية وكل خير.
1: نعم. بارك الله فيكم يا دكتور ونفع الله بكم، نشكركم على هذا النفع الطيب وعلى هذه الإيضاحات، أجملتم وأبدعتم حقيقة في تفسير هذه التأملات التي ما زلنا نحيط بها سورة الشعراء ولكننا لم ندخل إلى آياتها بالتفصيل. جزيتم خير الجزاء الدكتور محمد سعيد نصر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف. شكرا جزيلا يا دكتور.
0: بارك الله فيكم. شكرا لكم.

0: إذن مستمعينا، في هذه الرحلة مع سورة الشعراء ندرك أن الطريق فيها هو طريق تختبر فيه القلوب. ندرك أن الأنبياء كانوا يغرسون الحق والتوحيد. السورة تربي فينا الثبات، تعلمنا أن نقول الحق لتزداد القلوب يقينا ولنكن صدى لذلك النداء الخالد: أن اعبدوا الله واتقوه. مستمعينا، نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول للزميل غاندي حداد، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله.
1: أغيب وذل طائف لا يغيب
2: نوافذ دينية.
1: أغيب وذل طائف لا يغيب.
2: إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى.

0: نروح نختار مطبخ.
1: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
2: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
6: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
6: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
7: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
8: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
9: طبعاً إن شاء الله رح نضحي.
8: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
9: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث. مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
8: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
4: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
2: للتواصل تليفون 0795-74-99-05.
4: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة.

0: خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلاً أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنفسكم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ومن

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع يا عليم، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، ثم لم يمنعك ذلك من الرحمة بي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو القادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، ذي الجلال والإكرام، والفضل والإحسان، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره.

0: معكم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: طيب ان شاء الله.
1: لغاية 44 ثانية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ

0: أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته كل شيء. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: وأصلح بالهم.
3: وأصلح بالهم
2: مع الدكتور أسامة الديري.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، لقاء جديد مع برنامج وأصلح بالهم. أنا اليوم راح أتكلم عن الرضا، الرضا اللي فقدوا كثير من الناس وأصبح الآن ساخط على حياته. أنتوا عارفين ليش بنشعر الآن بهم وغم وما في راحة بال؟ لأنه ما في رضا. الموظف مش راضي عن راتبه، والمتزوج مش راضي عن زوجته، والزوجة مش راضي عن زوجها وأولادها، وكذلك الأعزب مش راضي عن حياته، والغني مش راضي عن غناه، والفقير مش راضي عن فقره. تعالوا نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إيش بيحكي. قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. يخرج رجل في أزقة مكة، إيش اللي أخرجه؟ اللي أخرجه مش الوظيفة، لا، اللي أخرجه الفقر والجوع. قال: خرجت أبحث عن قطعة من الخبز. يتجول في أزقة مكة. قال: فوجدت كيسا، كيس مربوط. قال: قلت في نفسي لعل به خبز، فأخذ بفتح هذا الكيس فإذا فيه عقدا من لؤلؤ. يا الله، فقير بدور على قطعة خبز بلاقي الآن عقد من لؤلؤ، إيش صنع فيه؟ إحنا لسه الآن بنتكلم عن الرضا. فقال: أخذت أبحث عن صاحب هذا العقد حولين كاملين، سنتين وهو يدور وين صاحب هذا العقد اللي ضيعه. قال: فضاقت علي الدنيا، وخرجت إلى البحر، إلى الشعيبية، يعني جنوب جدة. قال: فوجدت أناس يركبون القارب، فقلت لهم: الصحبة. قالوا: الصحبة، بدور على الآن على لقمة عيش. قال: فبينما أنا في البحر، فإذا بنا في وسط البحر، فإذا بموج تلو الموج تلو موج، بغرق القارب وبغرق كل اللي عليه، إلا هو ينجي على قطعة خشب، فإذا هو بجزيرة. يقول صاحب الكتاب: قال: فإذا بها جزر القمر. قال: فاجتمع عليه الناس، قالوا: من أين أنت؟ فقال لهم القصة، إنه من مكة. قالوا: أنت حافظ شيء من كتاب الله؟ قال: نعم، أنا حافظ الكتاب كله. لذلك القرآن يرفع أناس ويضع آخرين، فجعلوا إمام في مسجد الجزيرة مقابل الطعام والشراب. ثم بعد شهر شهرين قالوا له: إحنا من نزوجك فتاة يتيمة عندنا في الجزيرة. قال: ولكن لا أملك شيء. قال: بزوجك على ما تحفظ من كتاب الله. وفي ليلة الزفاف يخرج هذا الشاب العقد حتى يلبس هذا العروس، ثم يخبرها بالقصة. فإذا بصوت عال في الجزيرة بتهز الجزيرة كلها: الله أكبر، الله أكبر. فخاف الرجل، قالوا: من أين لك هذا العقد؟ فقال لهم القصة. قالوا: إن صاحب العقد هو أبو الفتاة، خرج إلى الحج

0: وأضاع العقد، وقال من رد إلي العقد زوجته ابنتي. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. سيدنا النبي بيقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أنت لازم ترضى عن حياتك، ارضى عن راتبك، ارضى عن شكلك، على أخلاقك، على جيرتك، بتكون أغنى الناس. بدخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على واحدة مريضة فوجدها تلعن الداء وهي كانت مصابة بالحمى وتسب على الحمى، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأراد أن يعلمها درس، وقال لها مواسيا صلى الله عليه وسلم إنها الحمى تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. طلع كيف. لذلك حياتك الآن إذا كنت فقير، والله يا ربنا أراد لك الخير، حتى إنه يغسلك من ذنوبك ومن خطاياك وتعيش في تجليات مع الله تبارك وتعالى. من يرد الله به خير يصب من أي يعني يبتليه. إذا حب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لذلك بدك حياتك تكون سعيدة وتشعر براحة البال، ارضى على حالك وارضى بكل حال. على أمل اللقاء بكم في لقاء قادم، نستودعكم الله.
1: وأصلح بالهم مع الدكتور أسامة الديري.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
4: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك.
5: فعلا اطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط
3: فنجان قهوة وابتسام.

0: أو سعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى الرخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية، وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين دابوق الزرقاء وإربد والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
7: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ناصر القطامي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه.

0: يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
0: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متول الشعراوي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذه الآية الكريمة

جاءت مرحلة من مراحل إخبار الله عن المعاندين لدعوة الإسلام، التي بدأها الحق سبحانه بأن الله رحمهم فأجل لهم استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر،

الله قد أجل استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر رحمة بهم، فيجب أن يعرفوا أن تأجيل استجابتهم بدعاء الخير رحمة بهم أيضا، لأنهم قد يدعون بالشر وهم يظنون أنهم يدعون بالخير. وبعد ذلك دلل على كذبهم في دعائهم على نفسهم بالشر بأنهم إذا مسهم ضر دعوا الله مضطجعين وقاعدين وقائمين، فلو كانوا يحبون الشر لأنفسهم لظلوا على ما هم فيه من البلاء إلى أن يقضي الله فيهم أمره. وبعد ذلك عرض قضية أخرى، وهو أن الحق سبحانه وتعالى إذا مسهم بضر ليعتبروا جاء برحمته لينقذهم من هذا الضر، فيا ليتهم شكروا نعمة الله في الرحمة بعد الضر، ولكنهم مروا كأن لم يدعوا الله إلى ضر مسهم. ثم أراد أن يصور لنا وضعا آخر، هذا الوضع في سير البر والبحر، فقال هو الذي يسيركم في البر والبحر. كلمة يسيركم دلت على أن الذي يسير هو الله، ولكن في القرآن آيات تثبت أن السير ينسب إليهم، حين يقول قل سيروا في الأرض، وحين يقول ولما قضى موسى الأجل وسار سار هو بأهله، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فكأن هذه الآية نسبت التسيير إلى من؟ إلى الله. وفي الآية الأخرى نسبت التسيير إلى الذات. نقول لهم لو أنكم فطنتم إلى أنهم حينما عرفوا الفاعل الذي يفعل الفعل ونرفعه كما يقول النحاة، ما هو الفاعل الذي يدل على من فعل الفعل أو اتصف به؟ فعلى من فعل الفعل زي قعد وذاكر ونجح، وهل هو الذي نجح ولا نجحه غيره؟ نجحه غيره. مات فلان، بنعرب مات فعل ماض وفلان فاعل، أفلان فعل الموت بنفسه؟ إنما وقع عليه الموت واتصف به. إذن فإذا أردنا أن ننسب الأشياء إلى مباشرتها السببية قلنا سار الإنسان، وإذا أردنا أن نؤرخ لسير الإنسان بالأسباب وترحلنا به إلى الماضي وجدنا أن الذي سيره هو الله. وكل أسباب الوجود إن نظرت إليها مباشرة وجدتها منسوبة إلى من هي، إلى من هو فاعل لها، ولكنك إذا تتبعتها أسبابا وجدتها تنسب إلى الله. فمثلا إذا سألت من الذي صنع الكرسي، نقول النجار، النجار صنع الكرسي. وبعدين طب يا نجار صنعت الكرسي جبت الخشب منين؟ والله أنا جبته من الشادر. أحضر الشادر الخشب، منين أحضرته؟ والله استوردته من السويد. نروح السويد جبته منين؟ والله إحنا جبناه من الغابات. طب جبت الغابات جابته منين؟ إذا أردت أن تسلسل كل حركة في الوجود لا بد أن تنتهي إلى الله. فإذا ما نسبت إلى السبب تقول سار الإنسان، ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله، وإن نظرت إلى التسيير في كل مقوماتك وجدتها من الله، يبقى موسى ما سار وإنما سير بأهله. ألم نقرأ في القرآن قول الحق سبحانه وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى؟ فمن خلق الضحك؟ الله.
من خلق البكاء؟

الله. طيب كيف يكون الذي خلق الضحك وخلق البكاء هو الله، ثم يقول الله في قرآنه فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا؟ يبقى نسب الضحك لمهم الله وصف. نقول له نعم، إن نظرت إلى الوصف القائم بالضحك فهو وصف قائم بمن ضحك، وإن نظرت إلى من فعل غريزة الضحك في الإنسان تجده الله. وغريزة الضحك في الإنسان تدل على أنها من الله، أنك تجد اتفاقا لكل أجناس الوجود في الضحك، وتجد اتفاقا لكل أجناس الوجود في البكاء. فلا يوجد ضحك عربي وضحك غير عربي، ولا ضحك سوفيتي ولا ضحك امريكاني، ولا بكاء فرنسي ولا بكاء انجليزي، كل واحد ولا لا. يبقى هو الذي اضحك وابكى، ولكن الضاحك والباكي يقوم به الوصف. والحق سبحانه وتعالى في ايجاده لهذين الامرين حتى لا يغيب عن عقيدة المؤمن يقول في آية واحدة: وما رميت إذ رميت. الله، ما رميت نفى الرمي، نفاه عن من؟ عن رسول الله. ما رميت يعني يا محمد، ما رميت يا محمد، إذ رميت يا محمد. الله، يبقى نفي الرمي عن من وأثبت في الثانية لمن؟ يبقى نفاه مرة وأثبته مرة، وهو كلام بليغ. نقول له ده الجهة منفكة. الجهة ايه؟ منفكة. يعني ايه الجهة منفكة؟ ان مناط النفي غير مناط الإثبات. ازاي؟ احنا ضربنا مثل وقلنا انت تقول لابنك الذي يلعب كثيرا: ذاكر يا بني فقد اقبل الامتحان، وانا لا اتركك وحدك لتذاكر، بل انا ساجلس امامك هنا في الحجرة وانظر كيف تذاكر. فيأخذ الولد كتابه ويجلس يقلب صفحات الكتاب ويهز راسه ويعمل ويقعد له ساعتين ثلاثة، وبعد ذلك يأتي ابوه ليعلم حصيلة هذه المذاكرة، فيسأله فيما ذاكر فلا يجده فهم شيئا، فيقول له: ذاكرت وما ذاكرت. يعني ايه ذاكرت؟ يعني فعلت فعل الايه اللي بيذاكر، ولكن الحصيله ايه؟ كذلك وما رميت اذ رميت. لا شك ان رسول الله رمى كفا مملوءا بالحصى، رمى به الجيش، هذا ما فعله رسول الله. ولكن افي مكنه رسول الله وبشريته ان يوصل الحصى الى كل افراد الجيش؟ تبقى دي مش عملية. يبقى لمحمد صلى الله عليه وسلم ظاهرة الرمي البشرية، ولكن الإيصال لكل الجيش مش بتاعه. يبقى الجهة منفكة ولا لا؟ الجهة منفكة. يبقى إذن هو الذي يسيركم في البحر، لا تتعارضوا مع أنهم هم الذين إيه يسيرون. وخذها على زي مرض إيه؟ مرض فلان وجن فلان. هو فلان عمل الجنان في نفسه؟ هو عمل المرض في نفسه؟ هو مات هو ولا أميت؟ فإن أردت أن تجيب البيت تقول: أمات الله إيه فلان، تبقى مسألة واضحة ولا لا؟ نعم. هو الذي يسيركم في البر والبحر. فإذا نظرت إلى الأسباب المتعلقة بالوصف القائم بالفاعل تجده هو اللي سار. إذا حللت السير في الأرض ولا في البحر تقوم تقول له: تعالى بقى، معنى السير هو إيه؟ ما هو السير؟ السير هو انتقال السائر من مكانه إلى مكان. طب قبل أن ينتقل من مكان إلى مكان، ألا يحدد الغاية في النقلة؟ يعني رايح فين؟ ألا يحدد ولماذا؟ يحددها بإيه؟ بعقله؟ طب وعقله ده من اللي عملوله؟ الله، تبقى هي منسوبة كلها لمين؟ طيب حين يقرر عقله أنه يسير وبعد ذلك يجي يسير، طب بالله قول لي لما تيجي تمشي وتنقل رجل ولرجل، ما هي العضلات التي تحركها أنت علشان تدي خطوة قدام ولا خطوة لورا؟ والله ما تعرف أسميها هي إيه، إنما مجرد إرادة إنك تمشي تلتفت لك مشيت بتحرك إيه. طب أنا عايز أقف، طب إيه عشان أقف أحرك أي عضلة؟ والله ما أنا عارف العضلات اللي تتحرك إيه علشان أقف، انما انا اريد ان اخف. من الذي أخف؟

تضع هذه الطاقات اللي في الجسم لمراد عقلي. يبقى كل حاجة راجعة لمين؟ كل حاجة راجعة لله. هو الذي يسيركم في البر والبحر. هنا ملحظ ان سير البر، السير في البر غير السير في البحر. ليه؟ السير في البر على يابسة، ولما تنقطع بالإنسان سبل ذاته بأن يمرض إن كان ماشي ولا يقدر يقعد، لما يقعد ما يجرلوش عطب إلى أن يمر عليه إيه؟ واحد ولا ينادي ولا يصرخ ولا يعمل أي، إنما طب يفرض إنه في البحر يعمل إيه؟ ما يقدرش يقعد. الله، والبحر ما فيش سابلة وسالكة كتير عشان ينقذوه. إذن فالمرور بالبحر أدق من المرور في مين؟ ما في البحر. هنا الحق بقول يسيركم في البر والبحر. ثم جاءت القضية بعد ذلك فيما يتعلق بسير البحر ولم يتعلق بسير البر أبدا. اسمع قول الله: حتى إذا كنتم في الفلك بتاع البحر ولا لا؟ قال أوي: وجرينا بهم بريح طيبة في ناحية، وجاء طيبة سمه، وجاء بريح إيه؟ طيبة. وفرحوا بها، جاءتها ريح برضو فيه، وجاءهم الموج وظنوا انهم قد احيط. كل دي ايه؟ كل دي في البحر. كلمة البر دي ايه؟ انتهت. لان الله اذا تكلم عن ازالة الخطر للمضطر في البحر يبقى في البر من باب اولى ولا لا؟ وسائلها اكثر ولا لا؟ فعادة يجيب الدليل الأقوى علشان ينضوي فيه الدليل الايه؟ الدليل الأقل. مثلا الحق سبحانه وتعالى يوصينا بوالدينا، طيب ووصينا الإنسان بوالديه اللي هم الأب والأم إحسانا. طب هات الحيثيات كده، التوصية دي ما جابش حيثية للأب أبدا، إنما كل الحيثيات لمين؟ للأم. طب ده هو بيوصي بالاثنين، كان يجيب الحيثيات لمين؟ يجيب لي الحيثيات الاثنين. ووصينا الانسان بوالديه ايه؟ حملته امه ايه؟ وحمله وفصاله ايه؟ حمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا الى اخره. الله، طب اشمعنى جاب الحيثيه بتاعت الام ولا جابش حيثيه الايه؟ الاب. ام قال لك لانه بيجيب حيثيه الضعيف، لان الام مبنيه على الضعف فبيرقق قلب ابنها عليه، انما الاب هو راجل يقدر يكدح في الدنيا ويقدر يعمل كل حاجه. وايضا فانما الحظيه فضل الاب على الولد يدركها الولد، انما فضل امه عليه جوه وهو في بطنها مدريش، وهو رضيع مدريش، انما لما كبر كده فهم. ابوه يجيب له كل حاجه، ابوه اللي بيجيب له الهدوم، ابوه اللي يجيب له الاكل، ابوه. والام ايه؟ يدوب قالت استقبال كده. يبقى حيثية الأم هي اللي مطلوبة ولا لا؟ لأن تعبها في حمله وفصاله ما كانتش مدركة لمين؟ الولد ما يدركهاش، لا يدرك وقت الحمل ولا يدرك وقت الايه؟ لا الرضاعة ولا أي حاجة. فدي اللي عايزة مين؟ اللي عايزة حيثية. كذلك هنا ترك حيثية البر ومسك حيثية مين؟ حيثية البحر. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك. كلمة الفلك دي تأتي مرة مفردة وتأتي مرة جمعة والوزن واحد. مثلا حينما أراد الله أن ينجي نوح وأن يغرق الكافرين به ماذا قال لنوح؟ واصنع الفلك بأعيننا. يبقى دي مفرد ولا لا؟ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه. يبقى دي مفردة ولا لا؟ طب وهنا بقى هنا الفلك وجرينا بهم، جرينا يبقى جمع ولا مش جمع؟ يبقى مرة تطلق كلمة الفلك على المفرد ولها نظائر في اللغة في كلتا الحالتين. في الإفراد إن قلت فلك زي قفل وزي قرط، طب وفي الجمع زي أسد. الله، يبقى إذن في الجمع لها نظير وفي الإفراد لها إيه؟ لها نظير. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم

بريح طيبة. وصفت الريح هنا بأنها ريح ايه؟ الله. هي الريح إذا وصفت بطيبة يبقى معناها أن في ريح مش طيبة. أم قال لك إيه؟ ولأن القرآن من طبيعة أسلوبه أنه إذا تكلم على الريح بلفظ الإفراط يبقى للعذاب، وإن تكلم عنها بلفظ الجمع يبقى للرحمة. الريح العقيم بريح صرصر عاتية، الله. إنما لما يتكلم أرسلنا الرياح بشرا بين يدي إيه؟ رحمته. أرسلنا الرياح لواقح، يبقى ساعة ما يجيب مفرد الريح يبقى إيه؟ يبقى دي شر تدمر كل شيء بإيه؟ بأمر ربها، الله. طب إذن قلة وصف الريح بأنها طيبة لتخرج الريح إيه؟ اللي غير طيبة، اللي هي ريح العذاب وريح الشر. طب وليه ريح وليه رياح؟ قال لك لو نظرت إلى الوجود كله لوجدت الريح المتمثل في أعاصير الهواء أو الهواء الشديد، لأن الهواء له مراحل. هواء رخاء يعني يمر كده زي النسيم العليل، وهواء ما فيش نسيم إنما فيه هواء، تبقى الدنيا برضو حر إنما فيه إيه؟ بدليل اللي إحنا بنتنفس في الحر، يبقى فيها هواء وأكسجين ولا لأ؟ لما تمر شوية نسمة خفيفة كده يقول لك يا سلام، إيه نسيم عليل. عليل يعني ايه؟ مش نسيم قوي كده في توه، لا. وبعدين يجي اعاصير، ادي الايه؟ ادي يعني الوان الهواء. ولذلك من الممكن ان يملك انسان على انسان طعامه. ليه؟ لانه هيفضل مده، يمكن قلبه يحن، يمكن يقدر يحتل ويخرج منه، يمكن الناس تعطف عليه، اي حاجه. وفي الميه اقل، ولذلك كان احتكار الطعام اكثر من احتكار الميه. ولكن الله لم يمكن احدا من ان يحتكر الهواء، لانه نحتكر الهواء وغضب على واحد قبل ما يرضى يكون ايه؟ يكون ايه؟ الله. اذن فالهواء ده هو ايه؟ المقوم الاساسي للنفس الايه؟ النفس الانسانيه. وبس مش للنفس الإنسانية، لكل كائن حي، لكل كائن، ولكل كائن ثابت غير حي. العمارات اللي انت شايفها الميت دور غيت لولا الهوى لكت تقع. يبقى اللي عامل لها ثبوت هو ايه؟ الهوى. من هنا زي من هنا زي من هنا زي من هنا. ولذلك اذا جيت في جنب عمارة وفرغت الهوى من الناحية دي تروح واقع، الله. يبقى توازن الهواء هو اللي معامل ايه؟ اللي مثبت كل حاجة في ايه؟ انتوا ما خدتوش التجربة زمان وانتوا في المدارس؟ يوم يجيب صفيحة كده ويحط فيها شوية مية ويغلي المية لحد الصفيحة ما تتملي ايه؟ بخار. لما تتملي بخار يبقى البخار خد الصفيحة كلها، هم شوية مية قد كده اتملت بخار. وبعدين يعمل ايه؟ يحطها تحت مية باردة، يقوم البخار يعمل ايه؟ يتكثف. لما يتكثف ينزل ايه؟ تحت. يبقى فيه خلو في الصفيحه ولا مفيش خلو؟ ساعه ما تبقى حته خاليه في الصفيحه الطحم ايه؟ متطبقه، الله. اذا اللي عامل توازن في الوجود كله ايه؟ الهوى. فلما يجي ريح واحد يبقى جاي من ناحيه واحده ملوش مقابل، يقوم يدمر ولا ما يدمرش؟ لكن لما تيجي رياح من جهات متعدده تعمل توازن. فالرياح دائما للرحمة، والريح الواحد دائما لمين؟ للتدمير. فريح طيبة معناها ايه؟ ما هي زي الريح التانية اللي تدمر كل شيء بأمر ايه؟ بأمر ربها. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. جرينا بهم بريح، كأنه بيتكلم على السفن الشراعية، مش كده معناها؟ السفن الشراعية اللي الهوى حي ايه؟ طب ودلوقتي ما عادش سفن شراعيه، ما عادش شراع ولا اي حاجه، ده بتمشي بالايه؟ بالبخار وبالكهرباء والمش عارف. نقول له ولذلك تجد ان لفظ القران لفظ دقيق، لفظ مستوعب لكل مراحل ارتقاء. الريح في القران وردت بمعنى القوه، القوه ايا كانت من هواء في الشراعيه او محرك او اي حاجه، يبقى الريح هو الايه؟

ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ايه روحكم قوتكم. يبقى اذا كلمة ريح جاية تبقى مين يقول هدية؟ ما يقولهاش الا ربنا. ولذلك كلمة الريح لما تشوفها تجدها منسجمة في كل تسييرات الايه، في كل تسييرات البحر. وفرحوا بها، يبقى في الشرط كم حالة؟ حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، ادي ثلاثة هم، كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة نعم وفرحوا بها، ثلاثة. هيجي في الجواب ثلاثة أخرى في الجواب، زي الشرط ما في ثلاثة هيجي الجواب في ايه، في ثلاثة. انا شوف كده وفرحوا بها، هات الجواب بقى كده. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم. يبقى ثلاثة في الشرط وثلاثة في الايه في الجواب. كلمة ريح عاصف، العاصف هو المدمر، ولذلك يقول لك فلان يعصف بكذا. وفي القرآن عصف مأكول، الله. يبقى إذا عاصف يعني مدمر، مفتت، مفرق. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، الله. طب الريح بتيجي من ايه؟ من اعلى، والموج بيجي. يبقى اول مظهر في العاصفه يجي منين؟ يجي من اعلى، من الريح. والريح لما ينزل كده يقوم يصادف قلع المركب ويصادف جرم المركب، وبعدين يصادف ايه؟ الماء. يقوم يجي الموج بعد ايه؟ بعد رابع. ساعه ما يجي الموج، الموج دي هو انفعال الماء للريح. انفعال الماء، كل ما كان الريح قوي كل كانت الموجة ايه. ولذلك يقدرون ارتفاع الامواج، يقول لك الموج النهاردة نص متر، الموج النهاردة متر، الموج النهاردة متر ونص، على حسب قوة الايه. فاذا كان الريح رخاء وجدت الماء مجعد كده، مجعد بسيط كده، يعني حاجات زي الدرع كده، دي اسمه ريح ايه. ولتجد البحر ايه، زي ما يكون صفحة ايه ساكنة. إذا الريح الرخاء حتى امتنع تلتفت ما تلاقيش التجعيد ده في المية، تلاقيها إيه؟ تلاقيها سهل. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل إيه؟ ما دام الموج يجي من كل مكان، والله الموج لو جه من حتة أو هيشيلها للناحية التانية، إنما يجيبها من هنا وبعدين يجي لها موج من هنا، هذا أول إيه؟ الاضطراب. وظنوا أنهم أحيط إيه؟ بهم. أحيط بهم يعني إيه؟ الأحاطة معناها عدم ترك منفذ للفرار. ولذلك ربنا لما يجي يتكلم عن الكافر يقول والله محيط بالكافرين، يعني ما فيش منفذ يفلتوا منه، لا، والله ايه محيط بالايه بالكافرين. وظنوا انهم احيط بهم. أيسلمون نفسهم في هذه الحال؟ الانسان نفسه عزيز عليه قوي، ما يسلمش نفسه الحال. من العجيب بقى ان هو يدعي اللي كفر به، يدعي اللي كفر ايه. طب انت كافر بالله تقوم تدعي ربنا؟ قال لك ما مش هكذب نفسي بقى، زي ما قلنا للراجل اللي كان بيدعي ان هو الطبيب وهو اللي بيعمل ويعمل دعاية ضد الطبيب اللي متعلم في كلية الطب ومش عارف ايه، ولما ابنه مرض وده للطبيب. انت تضحك على نفسه؟ لا. ولذلك سيدنا جعفر الصادق واحد بيقول له أهناك دليل على وجود الصانع الأعلى؟ فقال له ما عملك؟ قال تاجر التجر في البحر. قال أولم يحدث لك فيه حال؟ قال بل حدث. قال ما هو؟ حصل كت وكت وظللت على لوح من خشب المركب. قال له ألم يخطر ببالك أن تفزع إلى شيء؟ قال نعم. قال ذلك هو الصانع. وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. إيه اللي يحصل؟ هات بقى. دعوا الله اللي كانوا مكذبين وجوده، ومش دعوه بس ومخلصين له الدين، مخلصين يعني ما فيش قلبهم شريك له أبدا. ليه؟ لأنهم عارفين أن الشريك

ما ينفعهمش في الحكاية دي، ما ينفعهمش إلا مين؟ إلا الله، مخلصين له الدين. طيب دعوا الله مخلصين له الدين، عملوا إيه؟ قالوا إيه صيغة الدعاء؟ لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. طب نجاهم إيه اللي حدث؟ آه زي إيه؟ وإذا أذقنا الإيه؟ ناس منا رحمة بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في إيه؟ في آياتنا. فلما أنجاهم، شوف فلما أنجاهم إذا هم يبغون. الله، إحنا قلنا زمان إذا دي بتستعمل للشرط مرة، إذا جاء زيد فأكرم، خرجت فإذا الأسد، يبقى إذا الأولانية شرطية وإذا الثانية إيه؟ فجائية، يعني فوجئت. بقى فلما أنجاهم ما استنوش بس لما يشربوا نفسهم، بمجرد ما نجاهم إيه؟ إذا، يعني مش استنوا بس شوية كده، يعني علشان بس يبرد ذل الدعاء وانكسار الضراعة، لا. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يبغون، البغي هو تجاوز الحد في الظلم والإفساد. فإذا أخرجت أي شيء عن صلاحه يقال بغيت عليه. أي شيء طريق ممهد تبهدله يبقى أفسدته، بئر الناس بتشرب منه تبقى ترطط أفسدته، أي حاجة مقومها صلاح فتطرأ عليها بالفساد يبقى بغيت إيه؟ بغيت عليها. والبغي أعلى مراتب الظلم، أعلى. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا صورة البغي دي اللي هو الاعتداء بالفساد على الصالح، إن دي أفظع عملية في الوجود. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أسرع الخير ثوابا صلة الرحم، وأعجل الشر عقابا البغي واليمين الفاجرة. ربنا ما بيأخرهاش لمين؟ للآخر. ليه؟ عشان يعمل توازن في المجتمع. لأنك إن شفت واحد كده بيظلم كده وبعدين يموت بخير، كل واحد يستشري ويظلم. انما ايه اللي يعدل نظام المجتمع؟ ان واحد يظلم كده وبعدين يشوف اخرته سيئه، يوم الجيل اللي شافه يقول يا سلام شوف الجبار اللي كان بيظلم الناس شوف حالته شكلها ايه، يوم دي يعمل ايه؟ يعمل توازن في المجتمع. والا لو ترك الله الامر لثواب الاخره فالذين لا يؤمنون بالاخره ايشقى بهم المجتمع؟ نقول له لا، المجتمع برضه ده هيحصل فيه وبعدين لهم عذاب ايه بعدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مش لا تبغي، لا تبغي ولا تعن باغيا، مش بس ما تبغيش ما تعنش ايه، لان الباغي ده بيعمل خلل في توازن المجتمع. بغى فاخذ حق الغير، اللي بياخد حق الغير ده ليه بياخد حق الغير؟ بده يستمتع بشيء من غير كده وعمله. فإذا ما استمتع بشيء من غير كده وعمله يبقى ماذا يكون موقفه بالنسبة لحركته في الحياة؟ ما عادش يقدر يعمل حاجة في الحياة، ويعمل بقى فتوة وبتعمل أتوات بقى، ما يقدرش بقى يقعد عشان يشتغل. ولذلك تشوف الناس اللي بقى عاملين قبضات قاعد من غير شغل، الشغلة بتاعته انه ايه؟ انه فتوة، ما يقدرش يروح عشان يشتغل عندك ولا عند التاني ولا عند التالت، خلاص لانه تعود ان ياكل من غير ايه؟ من غير عرق. اذا فالبغي هو اللي هيفسد حركه الايه؟ وايضا اذا بغي على الناس فيما نالوه من اثار كدهم يزهد الناس في الجد، يزهدهم في حركه الحياه. وما دام زهد الناس في حركه الحياه تعطلت مصالح، حتى الظالم نفسه تتعطل مصالحه. طب هتنهب من مين بقى؟ ما تخليهم عشان يشتغل عشان تبقى تاخد منهم شويه ولا حاجه. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. الله،
كلمة بغير الحق يدل على أن هناك بغي بحق. أم قال لك إيه؟ لأن البغي اعتداء على الصالح بإفساد. فساعة ما تشوف واحد جاي يعمل فساد في الصالح تقول بغى ولا لا؟ إنما تقول له طب وانت عملت كده ليه؟ يقول لك أصله عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. يبقى البغي في صورته الأولى لمن أدركه ولم يعرف سببه يسمى بغي. إنما إذا عرف سببه يبقى اسمه بغي بإيه؟ بغي بحق، بغي بحق. النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة ما عمل إيه؟ استولى على أرض بني قريظة ولا ما استولاش؟ الله، أحرق زروعهم ولا ما قطع الشجر ولا ما قطعوش؟ هدم الدور ولا ما هدموش؟ دي تعدى على الصالح فأفسده. إنما تعدى على الصالح فأفسده ليه؟ لأنه رد على عدوان أقسى من ذلك. يبقى فيه بغي بحق وبغي بإيه؟ ولذلك يسمي الله جزاء السيئة سيئة، يقول جزاء سيئة سيئة، من اعتدى عليكم فاعتدى، يسميه اعتداء. ما هوش اعتداء، ده رد إيه؟ ده رد الاعتداء. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. قضية يطلقها الحق سبحانه وتعالى بعدما تقدم، يقول يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. يعني بيقول له أيها الباغي، يا من تريد أن تأخذ حق غيرك، يعلم أن أخذ هذا الحق قصارى ما يعطيك من متاع في هذه الدنيا، وبعد ذلك ايه اللي يحصل لك؟ تجازى به جزاء ابدي. يبقى لو قارنت زمن المتعة بزمن العقاب عليها لوجدت الدنيا مسألة ايه؟ هينة. ليه؟ اما قال لك لان الدنيا دي ما تاخدش عمرها على ان عمر الدنيا 20 قرن ولا لا، خد عمر الدنيا على عمرك انت فيه. ولذلك ما هي الدنيا؟ ما تقولش الدنيا دي اللي سنها كذا سنة، إنما دنيا كل واحد مقدار عمره فيها. أمقدار عمرك فيها محدد؟ تبقى مسألة إيه؟ يصح أنها تنتهي دلوقتي. يبقى مدام متاع الحياة الدنيا يبقى يصح أن يكون لحظة ولا لأ، وبعد ذلك يشقى بها طويل ولا لأ. بقول لهم اربعوا على أنفسكم وافهموا أنكم تظلمون أولا أنفسكم، والظلم ده على نفسكم أنتم. ليه؟ لأن الظلم ده مقتضى ما يعطيكم من المتعة والنعمة هذه الحياة الايه؟ الدنيا. والحياة الدنيا لا تعتبرها بطول الدنيا مع الناس جميعا، ولكن اعتبر الحياة بالنسبة لك أنت. وبالنسبة لك أنت أتعرف كم عمرك فيها؟ يبقى إذن عمرها ايه؟ ولذلك يقول في آيات أخرى بل متاع الدنيا ايه؟ بل متاع الدنيا قليل. إنما بغيكم على أنفسكم. وأيضا فإن الحق سبحانه وتعالى حين يكيد للظالمين لا يموت الظالم حتى يرى مظلومه في خير مما أخذ منه. ممكن. ولذلك احنا بنقول دايما لو علم الظالم ما ادخره الله للمظلوم من القيد لضن عليه بالظلم، يبخل يقول ده ابن كلب ما يستاهلش اظلمه، ده ما يستحقش. نعم. انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا. طب ومتاع الحياه الدنيا وبعدين ثم الينا مرجعكم. الحته اللي ما تقدروش تظلموا فيها حد، وانتم مش هتنظلموا، انما انتم اللي ظلمتوا ايه؟ انفسكم. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ننبئكم علشان تبقى العقوبة لكذا، دي عشان كذا ودي عشان كذا ودي عشان كذا، عشان التقريع. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه، ماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. الماء الذي ينزل من السماء هو لا يكون ماء يصلح للري والسقي إلا

0: اذا جالنا من مين؟ من السماء. ليه؟ أم قالك لان الميه اللي موجوده في الوجود دي، المخازن الماء ما تصلحش للعمليه دي، لان مخازن الماء دايما ملحه. ملحه علشان ايه؟ عشان صيانتها من العفن والفساد. وبعدين زي ما قلنا تتأثر اللي احنا بنقول عليها التبخير والايه والتكثيف، وبعدين تنزل ميه ايه؟ ميه عذبه. كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. كلمه اختلط، الاختلاط اجتماع شيئين او اشياء، بس فيه اختلاط اجتماع اشياء على هيئه الانفصال بحيث يمكن ان تعزل هذا عن هذا. اذا جبت فول على ترمس مثلا وقلبتهم على بعض يقالوا ايه؟ خلطتهم. انما خلطتهم على هيئه الشيوع والاذابه ولا على هيئه الاستقلال بحيث تستطيع انك ده تفرز ده عن ده، اذا اسمه ايه؟ الخلط. فيه تاني برضو جمع اشياء بس على سبيل المزج. جبت مثلا كلمونة كده وعصرتها على كوباية مية بسكر واشعت، يبقى خلطت مية وسكر وليمون، انما على هيئة الانفصال. ومعنى ايه؟ ان كل جزيء من المخلوط يذوب في الجزيء الاخر، انما دي حاجة مستقلة وحاجة ايه؟ فولة وترمساية، فولة وحمصاية، فولة وعدساية، بحيث تستطيع انك انت ايه؟ انك انت تفرزه. طيب انزل من السماء ماء فاختلط به نبات الارض. اختلط به نبات الارض، ساعة ما تقول اختلط كذا بكذا يقوم يفهم ان الماء والنبات اختلطوا مع بعض. الماء والنبات ده النبات من المية، النبات من مين؟ من المية. قال لك انت بتفرقش بين باء الخلط وباء السببية، فاختلط بسببه نبات الارض. طب اختلط يعني ايه اختلط النبات؟ ما قال لك لما الماء تنزل، شوف الحتة اللي بتنطر كتير دي، تقوم انت ما تلاقيش ولا شبر ارض باين، كيف تلاقي كلها ايه؟ كلها زروع، والزروع مختلطة بايه؟ متشابكة ببعضها. وكل ما كانت الزروع تتشابك مع بعضها دليل على ايه؟ على ان الري موجود والخصوبة موجودة. يبقى اذا في تفاعلين اتنين، تفاعل مية وتفاعل ايه؟ وتفاعل تربة، خصوبة الايه؟ التربة. لما تكون التربة مش خصبة والمية نازلة، تقوم تلتفت تلاقي نبتة هنا ونبتة ونبتة هنا ونبتة هنا، لان الخصوبة سطحية، يدوب على ما تيجي نبتة تقوى كده تاكل شوية الخصوبة اللي هنا، التانية ما ايه؟ ما تلاقيش، تموت. ولذلك احنا في الفلاحين لما يقولك الدرة عود هنا وعود هنا، الايه؟ الدرة مفلس، يعني ايه؟ عود بعيد وعود بعيد. لكن لما تكون في خصوبة رأسية يبقى كل نبتة تجد خصوبتها في ايه؟ في اللي تحتها. ما دام كل نبتة تجد خصوبتها في اللي تحتها، يبقى هنا نبتة وهنا نبتة وهنا نبتة وهنا نبتة، يبقى تبقى ايه؟ تبقى مختلطة ومتشابكة زي الأجمة مع ايه؟ مع بعضها. هنا بقى إذا قدرت أن الباء هنا للسبب، يختلط به أي بسببه نبات الأرض، يبقى ذكر أن المية هي اللي جابت الإيه؟ النبات، والأرض ملهاش دخل أين خصوبة الأرض. طب ده المية جاية عشان تذيب العناصر اللي موجودة في الأرض عشان تدي مين؟ تدي الزرع. قال لك اسمع، دهديا من إعجازات البيان القرآن. ليه؟ لأن العنصر الأساسي في الإنبات مش هي الخصوبة الأرض، العنصر الأساسي في النبات المية والهواء اللي بتنزل. ولذلك دلوقتي لما تروح إن شاء الله كرفولنية ولا تروح حتة، تلاقيهم عاملين خيوط خيوط كده وزارعين على الخيوط، بس يقطروا شوية مية على الحاجة والحاجة ليه؟ لأنهم وجدوا إن أي نبات يأخذ من الأرض 5% من وزنه، ويأخذ من الهواء 95%، يبقى اذا ما المطر اللي نزل من قلب الهواء هو اللي بيدي ايه؟ هو اللي بيدي النبات. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: استمعنا واياكم اخوة الايمان فيما مضى الى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. اذاعة القرآن الكريم من

0: نعم من.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
5: بدك اشي ماما؟ زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم.

ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه

قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون

عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون

قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون.

0: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.

وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.

شهيد. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.

منيب ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به

الآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير.

والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد

عباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم

عتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به

سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير

ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.

المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

فيها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن

بصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين.

الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل

وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم

رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

مخضرة، إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد.

بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم

يؤلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير

منكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأ

منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره

إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سبيل

النَّاسِ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد

فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.

قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يتأخرون ثم أرسلنا رسلنا تَتْرَى

فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون

أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون

بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا

الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون.

سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون

قادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين

لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.

يسألون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون

ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون.

يضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثت؟

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.